0: مستمعين ومستمعات على راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راديو تشاد تقدم لكم برنامج المتنوع، واليوم ده نكلم لكم في إعادة عن الصناعة الأدوات التالفة يقبلوا يدويسنو. ومعانا ده قابلنا السيدة شانتال. السيدة شانتال تعرفينا بنفسك أول.
1: شكرا، أنا اسمي شانتال مملو الماتي بروموتريس، أنا إتابليسمان إنفير سيرفيس.
0: وإنتي أول كده بديتك كيف فكرة عن إعادة عن ممل قاعدة أدلي ده، بديتي فكرة ده كيف؟
1: فكرة ده جالي من 2021 ندير أفكتي اسمها سيلفي بيتمباي، هي سفرات فاتت غانا وعلمات ريسيكلاج ده، وأنا مشيت لها شفتا قاعدتي سيو أجباني من يوم ده. أنا ب 2021 مشيت لها ده إلي شاكفة غاي نجي لها غاي نجي لها غاي نشيفة كيف قاعدتي سيو وعلماني تكنيك أنا ريسيكلاج ده أمان كيكينا أنا بديتا فو.
0: وشنو الأنواع القديم تستعملوا ده؟
1: ريسيكلاج أجيال غاي نسيي ده غاي نادو ريسيكلاج ديكوراتيف. ديكوراتيف لشنو إشان أنا نقدر نشي لبنو ده ترانسفورمي ليابغا ميشيل بمبار تاقود فوغا ولا يابغا ميشيل سالون ولا تروراغا يخطو دا كالفي سالون ده تاقود فوغا ميشيل بوتي أنا ألميدول ده نشي لا ترانسفورمي يابغا ميشيل سابي ألغاي سوفوغا نويل دول ده بهو دا كان غتيتا غتيتا نسي فوغا سابي ده أديل كي وكان آكار كروس أنا أدان كولا ببوتي غاي شيفي دا كان غتيتي غتيتي دوكك دوكك أديل لا تي ترانسفورمي فوغا كوب أنا شربين ألمي كولا ببوتي دا تقدر تقدا تي سي بي تكنيك أنا ودو أديلو تلغا فوغا كوب التشر فوغا ألمي جاركان كولا تقدر تي سي فوغا أي كومان بيسكان إنتي ديفلوبي فكرة أنا فوغا دا تقدر تي ترانسفورمي كوما مادولا Anina chaja magano consommer almi gano consommer judol gano consommer we trukul indina bedol moto dol indina min kan biga gedim khalas ama gano dafugu alum indina fi wara benna dol ama kabine fi bakan gano dafugu kumamda o gay jibalena ambauda o ambauda gay jibalena marar gay nadu palido min beti kula da khalas gani utiliser da ou da bes gani shila gani transformer kan jit fi mulama hana jeune dol wala jit fi bakan outur michel arous dol wala anniversaire kan shit tanas utiliser boute kan da foga da gani ji gani salam nak dan shilo ana gani sey keke gay antoni
0: sina ana ke gatte de shila leki wokit kam ke
1: bakan wedin al shila le michel 1h du temps kula fi michel krusa na adanda ana shilta da 1h du temps da khatir nak ta nak ta be appareil dol al adapté da ni sey ni arrangé tout khashima na male yakta dol on est dit sa foga boucle dol la kan katir da nak dan ni sey en 1h du temps nak dan ni sey michel khamsa kruske kin pouf al tagot foga gay na du kan bambar 16 dol la kan pouf sa kidda 2h du temps nak dan ni sey o kan 16 al adil koisda yamshi michel yom ashara dol 2 semaines dol kula yamshi
0: indiki kam nasal gadin ya khadou ma kida
1: semi hasa keda ana ma kidi mina gay ni sey be akhwani dol o wekit badeta gay ni sey da human kul shafo jabam alam da mam humam ga dinne so kidi meda ekiba gina da michel ashara naske khamsa banawi khamsa rujal moma hasa ga ni seyda indi nas ashara wo nas da kulla fi fami agi cousin agi dol be frère agi sera agi dol gani so kidi meda sawa
0: kidi meda wadin huma yiso wala kulla kinti basti sey
1: ma kidi meda ana na michel leader d'équipe wala na dum kee sey wala keke mafi kin ana indi koma namshi ni shila da ga nanti directive gulta koma seke lakin kan ana guide mam da sawa gani so parce que fi ay ko mam gaitu so daga worugal l'union fait la force
0: o kan kamal to min kidima na ko al wasakh al faddal da tsoki kif
1: ana al yom kidima gi gani seyda man dora le wasakh ki faddil ishan huda michel wasakh o ana shiltan dora ni transformer le yabga ko adil le nafsna parce que environnement hagina da al yom kan waskhan da katir michel pneu gay al mesaba isey beta na ambauda doli jibale na mara dama adil ana gani shira michel kan butte al michel ta gani khidim foga da ay partie à gagner utiliser complet. Lakin, fifi krakin doit en développer. Il faut dire là, à l'homme, il y a une entreprise.

0: صفحات من التاريخ صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية
1: مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ من تقديم عبد الصادق علي أحمد في التسجيل الفني محمد نور موسى وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله نبدأ هذه السلسلة التي تتعلق بمملكة كانين بورنو سلسلة تمتد عدة حلقات مع الدكتورة خديجة باي موسى السلام عليك دكتورة
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
1: طبعا في هذه الحلقة الأولى معك في سلسلة تاريخ مملكة كانين بورنو أولا حديثينا دكتورة خديجة أباي موسى كيف نشأت وتطورت مملكة كانين بورنو
2: شكرا دكتور عبد الصادق على الاستضافة وعلى هذا البرنامج الشيق مملكة كانين بورنو لها تاريخ في إفريقيا بصفة عامة وتشاد ونيجيريا على وجه الخصوص لم تكن لمملكة كانين بورنو قبل مجيء الإسلام نظم دستورية ولا إدارية بل كانت لهم عادات وتقاليد تعارفوا عليها في مسيرة المملكة لكن بدخول الإسلام واعتناق سلاطينها ساهموا في نشر الإسلام وتبلورت الثقافة الإسلامية وقامت دائمة الدولة على أسسها ينقسم تاريخ المنطقة إلى ثلاثة فالقسم الأول هو بداية تاريخ كانين قد بدأ في 700 إلى 1224 وكانت تتحكم في المنطقة في السنوات الأولى أسرة دوق إبراهيم أو دوق ابن إبراهيم هذا هو أول سلطان بالنسبة لمملكة كانين لكنه ليس مسلما ثم الأسرة السيفية نسبة إلى سيف بن زيزين أول ملك مسلم هو ملك أومي بين السلطان دوق إبراهيمي وملك أومي يأتي السلطان أومي في ترتيب الثالث أشهر من سلاطين كانين أما القسم الثاني وهو عصر الحروب الأهلية والتحركات القبلية في عام 1224 إلى 1507 بينما يشمل القسم الثالث قيام الإمبراطورية الجديدة إمبراطورية كانين بورنو ذات النفوس والسلطات حتى أوائل القرن التاسع عشر الميلادي حيث ضعف السلاطين وانتقلت السلطة من حكم السلاطين المايات إلى المشايخ وأسباب انتقال المملكة من شرق البحيرة إلى الغرب عندما ضغطت عليهم قبائل البلالة بعدما انتهزوا فرصة انشغال أبناء الأسرة الحاكمة مما دفعهم إلى اللجوء إلى غلب البحيرة وتأسيس بورنو من قبل أبناء كانين تقول بعض المصادر خلال قرن وبعض المصادر تقول خلال 50 عاما استعادوا كانين وضموها إلى مملكة بورنو وأصبحت تسمى المملكة مملكة كانين بورنو ذلك في أحد السلطان ألي جاجي تطورت المملكة في أحد الكانمي في خلال القرن الثالث إلى الرابع وفي أحد البرناوي من القرن الرابع إلى السادس عشر وتطورت المملكة بعد أن اعتنق سلطان أومي الإسلام على يد الداعية محمد بن ماني وساهم في نشرها وتطورت الثقافة الإسلامية لدى حكامها بعد أن أجزل المحارم السلطانية للعلماء مما دفع الكثير من العلماء يأتون إلى كانين ويقومون بتدريس وتأديب أبناء كانين بعد أن جعل قصورهم مكان علم وبالإضافة للمسجد والمسيح
1: هل هناك مظاهر أخرى لتطور مملكة كانين من غير النظام التعليمي وغير ذلك هل هناك مظاهر أخرى تؤكد على تطور هذه المملكة
2: نعم هناك مظاهر أخرى هي مملكة كانين موقعها الاستراتيجي جذب إليها العديد من العناصر ويعبرون عن طريقها إلى الحج منهم من يمكث ليتعلم ويعلم غيره منهم من يمر عبر كانين وإذا انقطعت به السفر يمكث ويعمل من أجل أن يستعيد للسفر منهم من تنقطع به المقام إلى أن يمكث في كانين بهذه الطريقة جذبت إليها العديد من العلماء وفي طريق الحج ممكن مملكة كانين بتدفع أبناء الكانمين مع التجار الذين يأتون بالبضائع والكتب وينقلون معهم الطلاب ويأخذون معهم التوابل وريش النعام وسن الفيل والحرير إلى الدول العربية والحجاز ومصر وتونس والمغرب. بهذه الطريقة تطور. عندما يأتي التاجر يقوم بالدعوة إلى الله في مملكة كانيم وينشر الدعوة، عندما يرجع يعود معه بمجموعة من الطلاب لكي يذهبوا معه يتألمون، عندما يرجعون هؤلاء الطلاب هم معلمين ومشبعين بالثقافة الإسلامية حتى شمل معظم دول وسط إفريقيا من خلال تأثير مملكة كانيم.

0: شكرا دكتور على هذه المعلومات التي تتعلق بنشأة وتطور مملكة كانم، خاصة في المجال العلمي والتجاري وغير ذلك. كما حدثنا عن الموقع الاستراتيجي لهذه المملكة، مملكة كانم بورنو، ساعد في تطورها. طبعا لكي نتحدث عن تطور وعن تقدم وعن ازدهار، لابد من وجود إدارة جيدة تدير هذا الشأن حتى تحقق التطور والازدهار. ما نوعية الإدارة في مملكة كانم بورنو؟ وهل القبائل التي عاشت في تلك المنطقة أيضا دور في هذا التطور؟
1: نعم، سؤال وجيه. القبائل، نتناول القبائل قبل النظام الإداري بالنسبة لمملكة كانم بورنو. هناك قبائل وجدت قبل الإسلام، وهناك قبائل وفدوا في ركاب حاز الدين الحنيف. القبائل كثيرة، لكن أشهرها الساو، سكنوا الساو منطقة بحيرة تشاد، وكانوا من القبائل الذين لهم دور بارز في تاريخ مملكة كانم. قبائل الزغاوة، قبائل الزغاوة سكنت كانم قبل الإسلام، كان لهم سلطان، لكن عندما غادروا كانم غادروها تلقائيا ونزهوا إلى شرق البلاد. أما بالنسبة لقبائل الكانمبو، استوطن الشعب، يقال في بعض المصادر يعني أنها تنتمي إلى عائلة يمنية، هي عائلة السيف بن زياد، بسطت نفوذها على جماعات البدو والرعل بقيادة السلطان أومي. قبل أومي كان غير مسلم، لكن أومي هو الذي مسلم واشتهر بين القبائل الكانمبو، وهي القبائل الأساسية في تاريخ كانم. وهم شعب مستقر يعمل بالزراعة والتجارة والصناعة اليدوية والنحت والصناعة، واشتهروا بأنهم سكان المدن والحضر، وامتازوا بالنشاط والحيوية، وتفوقوا في ذلك المجال على جيرانهم، كما كانوا أعظم سكان الإمبراطورية نشاطا وحيويا، ويرجع الفضل إليهم في الإكسار من استخدام الخيول، حتى ساروا أمهر الفرسان في تلك المنطقة، وأصبح جيشهم موضع رعب وفزع بالنسبة لجيرانهم. وكانت قبائل البلالة أيضا تقطن في إقليم الشرق الأوسط من بلاد كانم عند بحيرة فتري، وهي من القبائل المهمة التي شاركت في نظام الحكم. سكن البلالة الأراضي في حاضرتهم تسمى ميتو، وكانت بلالة في الأصل رعاة إبل يسكنون حول بحيرة فتري، وهم الإقليم المعروف بإقليم المرأة، ومساكنهم كانت من الأكواخ، وهم أيضا أسبابهم دفع الكانمين هجموا عليهم واضطروا أن ينزهوا إلى غرب البحيرة ويأسسوا بورنو. ومن القبائل أيضا التوبو والتيدا، هم أيضا من القبائل المهمة في تاريخ تشاد، وقد سكنوا الصحراء الكبرى وتمركزوا في جبال تيبستي، اشتق اسمهم توبو ومعناها سكان الجبال. أما القسم الثاني سكان الواحات أو سفوح الجبال، فأطلق عليهم التيدا ومعناها سكان سطح الجبل في لغتهم. أما الذين يسكنون الإقليم المتاخم لمنطقة البلاد الوسطى، فأطلق عليهم الدزة وعاشوا في تيبستي وبركو وإندي. وفي القرن الثالث عشر الميلادي قصت الطبيعة الصحراوية وانتشر موجة من الجفاف، فرح الكثير منهم وسكنوا مناطق والداي وأوراد، ومنهم سكن إقليم دارفور، والذين استقروا في الجبال يعني سموا بالتوبو والتيدا والدزة، ومنهم أسهلين يقول أن كذا من تقسيمات قبيلة القرآن. أما الذين استقروا في كانم ماو يسمونهم بالكنومة، والذين استقروا في بحر القزات يسمونهم بالكرة أو الكريدة. وهناك دور كبير بالنسبة للقبائل العربية في منطقة حوض بحيرة تشاد، خاصة في مملكة كانم بورنو، لهم أثر كبير، وقد وصلوا إلى كانم عن طريق النيل من جهة الشرق وعبر الصحراء من الناحية الشمال. كانت لهم هجرات متتالية قبل الإسلام وبعد الإسلام، هناك هجرات بعد المماليك وهجرات من أجل الدعوة، هجرات متتالية بالنسبة للقبائل العربية، وكان لهم دور كبير في الحكم، وامتازت القبائل العربية بالفروسية في جيش الكانمي. هناك قبائل الفلاتة لهم دور عظيم في مملكة كانم، وجود قبائل الفلاتة على العلامة محمد ماني الذي تتلمذ على يديه أغلب السلاطين وعلى رأسهم سلطان أومي جلمة. هناك قبائل كثير، لكن نذكر أهم القبائل التي سكنت مملكة كانم بورنو. وفيما يقص النظام الإداري، لم تكن لمملكة كانم بورنو قبل المجيء الإسلام حكومات مركزية ولا نظم دستورية ذات قوانين لإدارة الحكم، كما لم تكن لهم لغة واحدة يتخاطبون بها ويسجلون تواريخهم، بل كانت لهم عادات وتقاليد تعارفوا عليها في مسيرة المملكة. وبانتشار الإسلام واعتناق سلاطينها له، صارت لهم نظم إدارية وقضائية مستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، وأصبحت اللغة العربية لغتهم الرسمية. وكانت القائدة السائدة في حكم المملكة هي تولي الإبن الأكبر للسلطان شؤون الحكم، غير أن هذه القائدة لم تكن ثابتة دائما، فقد تختلف ويولي الحكم لغير الإبن الذي يليه في المرتبة، إذ كان الحكام أحيانا يولي إبن ابنه بدلا من أخيه، كما كان سابقا في المملكة نظام ولاية الحكم لابن الأخت أو ابنة البنت. لماذا؟ لأن في كانم لهم عادة تعظيم المرأة، المرأة لها مكانة عالية، شأنهم شأن البربر والتوارخ. وعلى سبيل المثال كان يسمون بعض السلاطين بأسماء أمهاتهم، السلطان علي بن زينب، داود بن فاطمة، وإدريس بن عائشة، نسبة لمكانة المرأة، المرأة لها مكانة عظيمة يفتخرون بها. قد يكون هم أبناء سلطان، اسم الأب واحد، لكن الواحد يفتخر باسم والدته، لأن السلطان لها أكثر من زوجات. عند المرأة مكانة عظيمة بالنسبة لمملكة كانم. وكان في نظام ولاية الحكم في مملكة كانم وراثيا.
0: شكرا، إن شاء الله نواصل في الحلقة المقبلة حول وراثة الحكم في الحلقة المقبلة. شكرا جزيلا الدكتورة خديجة أباي موسى على هذه المعلومات القيمة التي قدمتيها لنا فيما يتعلق بنشأة وتطور مملكة كانم بورنو، وأيضا أهم القبائل التي لعبت دورا مهما بها. وبهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة الأولى ضمن سلسلة حلقات حول تاريخ مملكة كانم بورنو. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل الفني محمد نور موسى، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
2: La les populations so salmo bo hormon blam sa indiza good makum ana good pix fi kasma na radio chat bouze ma fi population so basma.

0: صباح الخير مرنا الشاهد الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا نجمعنا الجميلة، صباح الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج. نقول معكم في مدتنا 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نوصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8:15 دقيقة. والوقت ده خلاص بكمل برنامجنا اليوم يوم الثلاثاء 23 شهر 6 2026. بقدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني الجميلة إنجينير بلان محمود قصر حماد، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رامات أبيض. الساعة 7:02 في استديو تروها نلا أونا ما في كارتي جبانغاتو كومينا الدوزي مرانوسما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي كابتنيك.
1: والذل وانا لباس يا رجالة موسى والكالي كاكي بسكين دول رجالة ألهم يا رجالة على أجملي والمعلم خالي كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان لهم يا رجالة ألهم يا رجالة ألهم يا الميم سيدول رجالة البلا ما بمغرية دول رجالة يا رجالة

0: بدلنا كذر دي زرا كل اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفتني الزغراطه ام هديسا كتكتي كاتي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرا لدنا كذر دي لا سلطان التجاني ولد اللوان العباس الما بخجلك طبنا القلب كالضبيط انقذي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفارس المتني الغمات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا ترجالا اباكر والالي دول رجالا كم بلا مدن ود ما الله مطمئن التجان دول رجالا كم من يالبنس يا الشيخ اللي قرقا والشيخ مردو لرجالا سلطان التجاني قول لك يا ترجالا الهم يا ترجالا القريمة يا سنة دول رجالا حسنا ولدتهم التجاني دول رجالا يا ترجالا البلام الضلاي والبراهيم الهم يا ترجالا كم من يالبنس يا البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان دم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج الاج ابو النمر دول رجالا
1: انا النوار
0: الهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج العباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان دم يا ترجالا يا ترجالا الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصور الكالك كاكب سكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والماء المطمئن يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل دا الرجال البياض المال بيد ولا كمندا
2: ولد الجد دنا. سمعت الكرام نوقف الشعر عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم مفجر. الإدارة العامة أنا وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نجري لكم أسمام ديل خلي أجل عجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل. هم من السيد محمد آدم بكر إنه بكان في كارتي ديجيل الكدو سكسيون 2 إلو 79 لو 4 عمر أبكر عثمان إنه بكان في كارتي هرنجاجي سكسيون 1 إلو 6 لو 27 موسى آدم هارون عند بكان في كارتيه ديجيل الكدو سكسيون 2 يلو 55 لو 9 هنا ناسين عندهم بكان في كارتيه مشاقة محمد داود أحمد كارتيه مشاقة سكسيون 2 يلو 53 لو 25 أحمد محمد حلو كارتيه مشاقة سكسيون 2 يلو 55 لو 24 هنا كمان ناسين كمان في كارتيه مشاقة إبراهيم سليمان ساكن كارتيه مشاقة سكسيون 2 إلو 217 لو 13 خديجة موسى محمد كارتيه مشاقة سكسيون 2 إلو 217 لو 14 وأخيرا ناسين محمد إيسا كارتي أبورجا سكسيون 1 إلو 59 لو 29 وأبكر إيسا أدي كارتي أبورجا سكسيون 1 إلو 29 لو 27 كلهم كي كما مشو البلاغ دا ككونفوكاسيون. كلينيك البسمة بنظم حملة هنا العيون أمراض العيون وداء بلاغرس للمرض هنا الكتراك من ناحية تانية الكشف

مشاكل في العيون خلي بنتهزوا الفرصة وبمشوا وبكشفوا عشان وصولهم العملية انت الان بلا قروش. كنت دور معلومات بزيارة تقدر تنالوه في نمرو التليفون 66 02 21 93 تيجو 99 02 90 3 والله بنطيكو العافية. واصل بالبلاغات بلاغ انا ودار اخي ابخريس ادم قاعد في كارتيه جنيبور ده شيف دي كاري نمرو 6. بطلب من اي اسره فقدت واحد ولد الولد ده جابوه في مكان من اول امس اسمه حسن ابو اسمه عمر واما كمان اسمه مريم. الولد ده عنده 10 سنة. اهل الولد قاعدين في كرل والولد ودر من سيدة من قبل 10 و6 يوم. فمطلوب من الأسرة خليه بنادوا للشيف دكاري في النمرة نقول لكم عشان بمشي بشيلوا ولدهم. النمرو 66 06 34 44 تيجو 95 92 04 44 تيجو 95 20 95 93. الولد الله يقبل إلى أهله بالآفي والسلام. الساعة 7:10 نمشي نسمع أغنية. أهلا هدية خاصة للمستمع الكبير والعريس الجديد محمد ابن محمد المستشار محمد ابن محمد القوني هناك من الكوكاي. نقول لك 1,000,000,000 مبروك وبيت بارد إن شاء الله بيت مال وعيال. ولكل العرسان نقول لكم صباح جميل وحلو من العزاء الوطنية التشادية من العاصمة عن شمينة كابي تكنيك.

التشاديين والتشاديات الحكومة على جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3. ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال على الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الحساب اسمه عشان نعرف نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير نشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي واحد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.

0: مستمعينا سماعتي راديو جات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة أبو الشمدرة درهلي القادر نفس الساعة في راديو جات. النشرة الدارجية هنا اليوم فجر يوم الثلاثاء بقدم لنا الزميل بشير عمر بشير. صباح الخير.
1: صباح النور الزميل التجاني سير رمات. بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نشرة الأخبار من اليوم مع فجر الصباح والنشرة طوالي نبدأ بالعالمين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نو قام أمس بزيارة مفاجئة فاتشاف اللبونة أن الإعادة التلاصيح الجديد لقاعدة تبنية سان باس وراشي نشيف الخدمة ماشي كيف وشارك قبل ذلك في الجائزة الكبيرة مثل الجمهورية في ميدان عن السباق الخيل الكان بقت في هلة أفريقيا. ولا ديبتيات أمس كان نادو للوزير عن الزراعة كيدا بارادة فيما يخص التطور عن الزراعة ولا جاهزين عن الهملة الزراعية من سنة 2026 وشلون همبولات القديم مواجهة في بلد مشات في مجال الزراعة. 103 من الأساتذة الباحثين كرمهم أمس في حفلة كبيرة كانت بقت في جامعة الجمينة لبعض مالوغو درجات علمية مشرفة من الكاميس ومجلس الجامعات المصرية. للعناوين في نشرة الأخبار الأخرى. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نو كان قام أمس بزيارة مفاجئة فاتشاف البنى عن الإيادة الصحية القائدة بمنية صندوق عن الضمان الاجتماعي السام بي أس. الزيارة دي جات ضمن الزيارات القائد بقوم برئيس الجمهورية كبير الدولة عشان يشيف كيف المشاريع انت البنى ماشي وشنو العصوبات اللي ما بتخلي المشاريع تكمل وعندها سنوات. رئيس الجمهورية كبير الدولة وقت وصل كان زار كل البكانات عن المباني والمكاتب والغرف رئيس الجمهورية وسمع شروحات من المسائل والمشرفين وطلب منهم لازم البنى ده يمشي في درب العديل ويكمل في الوقت المحدد. وبعد الزيارة دي كذلك رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نو قابل في مكتبه في قصر توماي أعضاء مكتب المجلس الأعلى للسلطات التقليدية. في المقابلة الأعضاء كان وصفوا رئيس الجمهورية النتائج انت الخدمة قدم أنا الدور الأولاني انت المجلس أنا سنة 2026. كذلك في المقابلة حجوا في الخدمة القاعدين بقدموها بالنسبة للتوين المواطنين ده فيما يخص السلام والاستقرار والبقد السامع بين المواطنين. وبعد ما مرقوا من المقابلة كان أكلم رئيس نائب رئيس أنا المجلس أنا الأعلى عن السلطات التقليدية محمد تفضل مكاي قال لي نسمع بعد من كلامه.
2: عملنا مقابلة مع السيد الرئيس ومنذ الهوكوسي كانت عينوه وقبضوا في عمالة ما لمينا معايا جينا بنقدم له الشكر وبداية العمال والنتائج والشيء نرجو والشيء الدولة بترجو مننا. نحن مشكلتنا مركزين على التعايش السلمي بين المواطنين لأن في أيام الفاتن ده مشاكل انت التعايش السلمي دي بقت مشكلة وده نحن تخصنا نحن كشيوخ تقليدين طرحنا ليه مشروعنا وبرنامجنا وشو نقدر نسوي وكان السيد الرئيس لبى كلامنا وطلباتنا وأيد وأدانا بعض التعليمات وهو ذاته مهتم بقضية التعايش السلمي.
1: كذلك رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نو شارك في الجائزة الكبيرة انت الجمهورية سباق الخيل كان بقت في بيدان أنا سباق الخيل في هلة أفرق الزميل تجاني سرمات.
0: وصل رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نو لميدان هنا الخيول في هلة أفرق لاقوا المسائل الكبار هنا الجمعية من أجل شجعين وحسنين السباق هنا الخيل في تشاد الفراسوم الرئيس إدريس أحمد إدريس ومعايا الشيف دو كانتون اللوان محمد أحمد آدو مجيد وكثير من المسائل الآخرين. في البداية شال الكلام رئيس الجمعية إدريس أحمد إدريس شكر الوجود أن رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديفيد نو في المناسبة الكبيرة. بعد ذلك الوزير مدير المكتب المدني في رئاسة الجمهورية عزيز محمد صالح أنطى أنفلوب باسم هن رئيس الجمهورية وده فوق قروش بيساوي 50 مليون هن فرانك سيفا من أجل الرياضة هنت الخيل في تشاد. بدت المنافسة رسميا في المستوى الأولاني وده باسم هن جائزة الشيوخ التقليديين خصصوها للخيول المرة واحد ما شاركوا في السباق وده فازت فوق الفرس زمزم دلوك. وفي المستوى الثاني شاركوا خيول آخرين وده باسم هن رجال الأعمال. وفي جائزة تانية باسم هن الحكومة التنافس بقى أن بين 7 خيول والجائزة جات من نصيب هن الفرس كانم. وكلي الجائزة الكبيرة رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيت نو هو بسلم الجائزة انت المسابقة الكبيرة وقدم شكر للأعضاءنا الجمعية القاعدين بشجعوا وبحسنوا الصباك عن الخيل في تشاد ومعروف الخيول من التراث الثقافية والتقليدية في بلدنا تشاد من قبل 63 سنة وهي مسابقة مهمة للإنسان التشادي. رئيس الجمهورية طلب من رجالنا الأعمال والمنظمات الوطنية والدولية قال بيساعدوا الجمعية عشان برفعوا المستوى هن التنافس في الرياضة الوطنية. المشاركة أن رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو في السباق البقى في هلة أفرق ده بيقوي المكانة الوطنية وأكد الاهتمام هن المسؤول الأول في تشاد بالرياضة التاريخية.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. في قصر الديمقراطية الديبيتيات نادوا أمس للوزير عن الزراعة كيدا بالا وقدموا لي أسئلة كثيرة فيما يخص الاستعداد للحملة الزراعية سنة 2026-2027 وشنو الحكومة سوتها في جانب عن الزراعة عشان تنجح الحملة انت السنة عن الزراعة في كل الأراضي الوطنية. كذلك سألوا الديبيتيات للوزير في الوضع على المزارعين والهمبولات القاعدين بواجهوها في المجال عن الزراعة من ضمنها نقصنا الآلات من الخدمة ولا جفاف ولا تصهر القايد بيجي بدخل كل سنة لقدام. الجلسة دي كان رأسها النائب الأول هنا الرئيس الجمعية الوطنية الدكتور دافيد أودينغار ده بحضور أمين الدولة في الأمان العام للحكومة والفنيين والمدراء القاعدين بخدمه في الوزارة انت الزراعة. 103 من الأساتذة الباحثين كان كرموهم أمس في العاصمة الجامعية ده بعد ما لقوا درجات علمية مشرفة من الكاميس ومجلس الجامعات المصرية. المناسبة دي كان نظمتها جامعة الجامعية وفي المناسبة كان هنت التكريم كان حجة رئيسنا جامعة الجامعية البروفيسور محمد صالح دوس حجار قال التكريم ده مهم بالنسبة للجهود اللي قدموها الباحثين الشاديين في البحث العلمي وطلب من الحكومة كمان تحسن الظروف عن الباحثين. المناسبة دي كان رأسها أمينة الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي خديجة التمر وهي كمان من جانبها شجعت الباحثين في الطريق السامع اللي كان شالوا في التعليم العالي ولقوا تكريم كبير من الكاماس ومجلس الجامعات المصرية. بعد ما اعتمدهم وشاركوا في المراقبة انت الانتخابات اللي كان بقت في يوم 28 مايو 2026 المتحدث قشم الكلام هنا جمعية أنا منسقية الجمعيات الكاسيدو ماليرا قايليه برمك كان قدمت نقطة صافية خبرت فوق الرأي العام بالنتائج الأولانية المؤقتة هنا بيئس انت المراقبة الانتخابات التشريعية الجزئية هنا انت الجمعية ومجلس الشيوخ اللي كان بقت في يوم 1 يونيو 2026. خلينا نسمع بعض من كلامها في ميكروفون هنا راديو تشاد.
3: الكاسيدو أنينا ودينا ناسنا قاعدين بشوفوا شنو البحثل في تيران والحمد لله ناسنا ردوا لنا الانتخابات دا بيجي بآفة والسلامة. أبدا الكاسيدو تشكر بوبيلاسيون أنا هراز البيار وأنا شاريب أجرمي وجو فوتي كم زي ما بقولوا في البلكلام نصارى لو دروا دو فوت دا انت أي مواطن واجب لك كم وقت الانتخابات دا تمرو وتمشي تفوتي وهم مقول الحمد لله ما قصروا زي ما أبسرباتور أنا كاسيدو دا دايما هي وقفة في وقت الانتخابات هي تمشي تشوف شنو الببقى في تيران وهم مقولوا قبلوا لنا بنتيجة داكو شوق الله بيجي مشي لدادنا وشيكي الفصل كي البيجي في تيران دا ما في.
1: الأمين العام النائب في الوزارة الصحة الدكتور محمد أحمد حامد كان أمس فتح دورة تدريب سواها في الرأي الطارئة سوتها الوزارة الصحة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر دليل فائدة عن القوات الأمنية والدفاع. زميل محمد أمر إدريس.
4: الإصابات المرجية من الحوادث والعنف والنزاعات المسلحة والحالات الطبية الطارئة تدور رعاية سريعة وفعالة غالبا ما تكون الدقائق والساعات الأولانية حاسمة لإنقاذ الأرواح وتمنع كل المضاعفات والحد من الآثار الطويلة الأمد. في دا بقت الدورة التدريبية عشان يحسنوا جودة الرعاية الطارئة الأساسية للمدربين في عناصر قوات الدفاع والأمن. كالممثل مدير قسم الخدمة الصحية العسكرية والعمل الاجتماعي الدكتور بليز إلينيا قال الدورة التدريبية دي هدفها عشان تلبي احتياجات المشاركين بشكل مباشر وتمكن الأطباء والممرضين عشان يقووا من مهاراتهم وفي التقييم السريع للناس المرضانين اللي عندهم احتياجات خاصة. ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدكتور باز ليكلوس قال الدورة التدريبية دي تزود مقدمي الرعاية الصحية، تزودهم بأدوات عملية عشان تحدد حالات الطوارئ وتحدد كذلك الحياة بسرعة وتثبت حالة المرضى وتنظم جيبينهم في الحياة انت الظروف الأفضل. كان للأمين العام النائب لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور محمد حامد أحمد وضح بكون جودة انت الرعاية الصحية الطارئة تكون أولوية انت النظام الصحي، وده الشيء اللي بيقدم مهارات الخدامين في مجال انت الإسعافات الأولية لقدام. نذكر بكون الخدمات انت الدورة التدريبية تستمر لغاية يوم 4 من شهر 7 الجاي.
1: بمناسبة عن اليوم العالمي للموسيقى، الوزير عن التنمية السياحية والهرف اليدوية بكر روزي تقيل كان قام بجولة عشان يشجع الفنانين القاعدين هنا في العاصمة أنجمينا، وبدأ جولته بالدائرة رقم 6 سيزا مارندسما. الوزير عن السياحة والتنمية السياحية بكر روزي تقيل في أثناء الملمة مع الفنانين كلم لهم، خلينا نسمع بعض من كلامه.
5: ما بس فتح على ميزيك لا أنينا ندورون ورو الميزيك فيكتر هنا كوهيزيون سوسيال هنا تعيش السلمي بالميزيك ده نقدر نودو رسالة كتير وأنينا كتشادين محتاجين زيادة للمساج هنا تلمية نوري للأخواني الأرتيس والميزيسيان خلو شاك جور ميزيك هناكم بأترافير إكري هناكم بأترافير إفر هناكم خلو سو سنسيبليزاسيون هنا تعيش السلمي وسرتو هنا حب الوطن هنا بردنا.
1: أعزائي المستمعين، الساعة 7:27 دقيقة في استديو راديو تشاد، خلاص بإذا كملت نشرة الأخبار من أول فجر الصباح وحطيتكم النشرة نذكرهم بالعناوين. رئيس الولايات الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو قام أمس بزيارة مفاجئة فاتشة فالبنى على القيادة مثل الصحة الجديدة اللي قاعدة تبنيها السي إم بي إس، وده عشان يشوف الخدمة ماشية كيف فوقها. وشارك رئيس الجمهورية في الجائزة الكبيرة مثل الجمهورية في ميدان سباق الخيل اللي كان بقت في هلة أفريقيا. ولا ديبيتيات أمس كان دوري الوزير عن الزراعة كيد بلادة فيما يخص طور الزراعة، ولا جاهزين للهملة الزراعية سنة 2026-2027 وشنو الهمبولات القديمة واجهوها في بلدنا تشاد من ناحية الزراعة. 103 من أساتذة البايزين كرموهم أمس في حفلة كبيرة كانوا بقتين في العاصمة الجميلة تبعت مالوية درجات علمية مشرفة من الكامياس ومجلسها من الجامعات المصرية. للنشرة اللي كان جهزوها زملاء في قسم الأخبار محمد عمر إدريس وتجاني سيغامات وقدمها لكم بشير عمر بشير ومساعدة المهندس محمود قصوى. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قيل بمعرفين
6: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

اغنيه جميله من الفنان موسى وضات الله للمزارعين والبقاره، هم دول اخوان، ده بيجيب لبن وده بنت غله، من زمان هم الاخوان وعايشين بآفي والسلام، ونتمنى من هنا لقدام كمان بيشوا بالآفي والسلام، عشان أنينا كلنا إيالنا تشات إيال توماي أخوان بربطنا الدرابو بلو جون إروش، نعيشوا بالآفي والسلام والاستقرار في بلدنا تشات بلد توماي. بعد ما سمينا الفنان موسى وضعت الله، نمشي نلقى الفنان الكبير والقديم الراحل الشتيلة إيسا موسى، هدية خاصة لجروب غادي تشات وانا مال عزاز وانا ما فوق الراس، عمر دهلوب جو بن جو، عمر البيتي ام سي لوف، جوائر الشمو ادم اكيد، عبدالله دنا ادم، طاهر درما، اجيدة دقو، فاطمة زارة مؤمن افزت، ديلاجي كالتوما ادريسا بنتو امدو، منصور حسن، أنتوني شيشة، المستشار عبد الرزاق البنون بدوي، قمري نقول لكم صباح الخير كلكم، ناس بشي محاسن يونس محمودي، كوميساري سنت تقيل أحمد لوم دي السلامات، أم بون سانتين، كل اللي بيحبوا الأغنية الجميلة أضانا غادي تشان، نقول لكم صباح حلو وثلاثة جميل من الإزالة الوطنية التشادية كم تنين.

الخيلة ورادك اسمايلة تمشية الخيلة ورادك اسمايلة اثنينها تتشدد في أكثر الخيلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة وقلبك يشوف في حراج

الخريف خضرا خلال نوارا قشيت الخريف خضرا خلال نوارا النوم جف عيوننا سوانا سهارا النوم جف عيوننا سوانا سهارا النوم جف عيوننا سوانا سهارا بيك الفريق نور

0: وهارا النم يفع يونا سهارا النم يفع يونا وانا سهارا النم يفع يونا وانا سهارا بيكي سرد يا مالك الجوال
1: نوقف الفنان الكبير عشان نقل لكم البلاغات المفضلة بلاغنا ودار الهاج جدة بفتش وليدة ممل الهاج جدة الولد ده عنده 6 سنة مرك من البيت من كارتيه فرشة وما قبل ويا حسب كان ما معروف بطلب من أي إنسان اللي جاء أو شافه أو كربة في بكانة بودي للشيف ديكاري القريب ليا أو البوليس ناشيونال أو كمان بنادي في نمره أنا التليفون 66-08-31-61 تيغو 92-17-34-29 الولد الله يقبل الأهل بالعافية والسلام بلاغ آخر أنا ودار عبد الله محمد داخل هنا البنية بنت اخت خديجة آدم محمد البيت عندها 12 سنة مرقت من البيت من يوم الأحد الفات بكتير تقيل سيالاي ويا حسب كان ما معروف أمها وصماها نورة عمر فبطلب من أي إنسان اللي قل بدي أو شافها وكراها في بكانة خليه بنادين في نموران التليفون 92-40-0009 99-36-48-37 البيت الله يقبلها لي أهلا بالعافية والسلام المجلس الأعلى المجلس الأعلى الوطني الشؤون الإسلامية فرع لينيا ده في ولاية شاري باقرمي بطلبوا من كل المسلمين والمسلمات العلماء الشيف دي كانتون الشيوخ البلامات والسكان الحلال في مجاورين لليا خليه بقوموا بسووا الدعاء وبقروا القرآن الكريم عشان الله بيجيب لنا الخريف المبارك المجلس الفرعي الوطني أنا الشؤون الإسلامية في هلة لينيا بطلب من كل المسلمين والمسلمات العلماء الشيف دي كانتون الشيوخ البلامات والسكان الحلال والمناطق اللي هناك خليه بقوموا وسووا الدعاء وبقروا القرآن الكريم عشان الله بيجيب لنا الخريف المبارك بلاخنا فرحة محمد أبيسو معروف بيولى ماما في النمرمة لو الفرحة بيبلغ لكل الأهل كل اللوانات كل الشيوخ كل البلامات والأهل البعيدين والقريبين بعروسة الببقى مباكر الأربعاء والعزومة يوم الخميس في الدمرمة اللي بلامة عثمان نهارونا كانتون مدياغو وبحي الحفلة كمان المداي جومبو إيسا بلاخنا فرحة جاركو إدريس بلامة أحمد علي جيمي علي أبكر إدريس عبد الله أبكر آدم أجيت بركة ورشة لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بأروسنا ولتم موسى إدريس العروس تبقى اليوم الثلاثاء والعزومة والختامة مباكر الأربعاء في هلة أمبين عرفة هلة هلة بلامة أحمد علي واصل بلاغات بلاخنا وفا بلامة إلي أمر هسيني كويا جبرين عبد الرحمن مرحال حسنة الرخيص بشارة بوب عبد القادر هسين عبد القادر السائر عبد القادر الرئيس فلج بشي حسنة دونغوس شيخ رمات يونس شيخ عبد الشنقارو أجيت علي الضيف أمر الإمام محمد بشارة دنا هارونا جيمي دنجي قنبو علي رمات هارون معلم محمد ابن نيت شيخ آدم مرحال إيمة ميليمي محمد آدم رمات إبراهيم منغا أحمد نايم آدم دقو بكر خرسة عمر عبد القادر رمات رمات إدريس علي شاكوش موسى رمات عبد الله كبير الحاج عمر النور بلام النور إبراهيم جدة علي معلم إدريس آدم شيخ علي جدة رمات دنا الحاج حسيني أحمد الإمام مرحال، السائر الرخيس الغالي محمد بلام الدقشين، عبد العزيز آدم بلام رمات حسيني بلام أبو بكر أمسلوم بلام الدوغال التوم بلام قيناء عبد الكريم البشير عبد الرحمن بلام جدة جراتة بلام إدريس جدة بلام بشارة جبرين بلام أمر كيسونة بلام محمد أمر بلام محمد عبد الله بلام دونغوس جبرين بلام إدريس الدوغال بلام إدريس الدوغال بلام معلوم جيمي عمر بلام علي عمر بلام عبد الرحمن هارون الحاج هارون أبو أوى شيخ بشار سيد بلام جبرين إما بلام الحاج أبكر بلام محمد الضي بلام فكي قدوري بلام محمد كلتا الحاج أطمان مؤمن بلام عمر محمد شيخ أبو خريس مؤمن بلام محمد جبرين شيخ عيسى جدة معلوم حسن مهمت بلام هارون الجد شيخ حسين عبد الرحمن شيخ الفاصل جدة بلام عبد الرحمن بقاسي شيخ دونغو سرمات بلام عبد الرحمن عمر بلام بركة محمد بلام إمام رمضان الشيخ جبرين آدم شيخ خالب شارة الشيخ جدة قورة شيخ مؤمن طاهر الشيخ حسين ملمة القوني حسنة عبد الرحمن دبيتي عيسى حسنة آدم السوبريفي عمر ماي ديليجي دنا مؤمن عائلة عثمان كجمة عائلة الحاج جدة كنار شيخ توم آدم اللوان جبرين إبراهيم ديليجي إبراهيم معلوم حسيني الجد بلام جدة خواجي بلام عبد الرحمن داود بلام محمد مسمك فايو كفترة بلام آدم عبد الله عبد القادر الرجيمي بلام هارون يعقوب بلام دونغوس الفار شيخ إدريس أبكر بلام حسن جبا آدم خداشي دلقي فيصل جدة دلقي حصب الله عبد الكريم الوكيل جبرين واللوان محمد أحمد آدم الجد لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاة أخوهم ورفيقهم بلام عبد القادر جبرين مات ولد الباري والسرقة تبقى أمباكر الأربعاء في هلة دقوي آلايا الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. الساعة 7:51 دقيقة نمشي لمكنة الفن مع المهندس دوب صديق ركنا فيدال شال البكان بعد ما محمود قصر كان موجود في مكنة الفن. الفنانة شابة أيمان عبد الله الشريفة هدية خاصة للناس اللي بيحبوا الأغنية الجميلة. نقول لكم صبر خير من غاديو جادة هناك من كورفو أكويا جيمي من ملموسي كمان نقول فوق الرخية يحيى وكل الناس اللي قاعدين بتابعونا من ولاية جيران نقول لكم صبر خير من غاديو جادة كم تقني

بعد ما سمينا الفنانة الشابة إيمان عبد الله محمد الشريف، نمشي نلقى الفنان الكبير عبد العزيز مبارك. هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز اللي بيحبوا راديو جات ودائما قاعدين خطنا الإزاعة جنبهم، نقول لكم صباح الخير. والأغنية دي ليكم أنتوا الناس اللي بيحبوا الإزاعة الوطنية الجادية في 23 ولاية هنبلنا جات بلد توماي كابي تقني.

بعد ما سمير عبد العزيز مبارك نمشي نلقى الفنان عاطف السماني قلد الفنان الجاد الراحل الكبير احمد بيكوس في اغنيه ادويه سنم بيضة. هديه خاصه للمستمعين اللي قاعدين يتابعونا من مندو محمد كلبو والبرغزال حسين هارون زهره بشير جمال نوار هنا كمان معاويه داود زكريا نقول لكم صباح الخير من غد وتشات كابتن

من جنبنا. خدمانا بفرحة وسرور كان الانجينير بلاي محمود قصر حماد شال بكانا الانجينير الاخر دوبساتي كراكنا في ديلا طاولة المراقبة شيف ديزونس جيم تاروجي قدام الميكروفون اخوكم وزميلكم تجاني حسين رمضان ابيض نقول لكم قيلوا بعافية هنا انجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقعدوا عافية.

الو كتب ما دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك تك كملنا لا يمكن كتكتنا نخلو بكنا لزمين اللي بجبعنا بكلم لكم بكلام سارة مع الزميل تلم قيوس تدلقانا سارة في الأصل.

0: Conformément à l'article 89 du code électoral, les résultats sont publiés pour l'élection sénatoriale par province. Donc il n'y a qu'une seule province. Résultat provisoire de l'élection sénatoriale partielle du 21 juin 2026. Votant 84. Bulletin nul 1. Suffrage exprimé 83. Taux de participation 100%. Ont obtenu le nombre de voix par parti politique, le nombre de voix suivant. MPS, nombre de voix obtenues 72, soit 86,75%. Alliance 43, 5e République. Nombre de voix obtenues 0, soit 0%. MUR, 11 voix obtenues, soit 13,25%. PCDD, nombre de voix obtenues 0, soit 0%. Le MPS ayant obtenu 86,75% des suffrages exprimés emporte l'unique siège et est déclaré élu M. Bichara Abdelrahman Moussa. Je vous remercie de votre aimable attention.
1: Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre les résultats provisoires des élections partielles dans le Hadjar Lamis et le Chari Baguimi. Nous allons inviter Dr Mustapha Mohamed Talko pour la traduction en arabe avant le mot de remerciement du président de l'Agence nationale de gestion des élections. Saïd Mafadam.
2: نقطة صحفية لسيد رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات بشأن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية والسناتورية الجزئية ليوم 21 يونيو عام 2026. السادة والسيدات أعضاء الحكومة أصحاب السعادة، السادة والسيدات السفراء وممثلي المنظمات الدولية، السادة والسيدات رؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية، السادة والسيدات ممثلي الأحزاب السياسية، السادة والسيدات كل على حسب لقبه ومقامه. يشرفني ويسعدني أن أتحدث إليكم اليوم لإعلان النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية والسناتورية الجزئية التي جرت يوم 21 يونيو عام 2026. فعقب شعور مقعدين أحدهما في الجمعية الوطنية والأخرى في مجلس الشيوخ تولت الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات وفقا للقانون تنظيم المسار الانتخابي اللازم لشغل هذين المقعدين. إن تنظيم الانتخابات عمل جماعي تتضافر فيه جهود عدة مؤسسات، ومن هذا المنطلق أود أن أشيد بالتعاون المثالي القائم بين المجلس الدستوري والمحكمة العليا والسلطة العليا للإعلام السمعي والبصري والهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات، غير أنه من أجل ضمان السير الهادئ والتنظيم للعملية الانتخابية فإن من الضروري أن تمارس كل مؤسسة اختصاصاتها في حدود ما خوله لها القانون، وطبقا للأحكام المادة 236 من الدستور وأحكام القانون التنظيمي رقم 0002 عام 2024 المؤرخ في 28 يناير 2024. تطلع الهيئة الوطنية إدارة الانتخابات بكامل مهمة تنظيم الانتخابات ابتداء من إعداد الخريطة الانتخابية وصولا إلى النتائج المؤقتة. أما المجلس الدستوري فيمارس اختصاصاته الأصيل بوصفه الجهة المختصة بالنظر في المنازعات الانتخابية، ويشكل هذا التوزيع الواضح للاختصاصات أساس الأمن القانوني وضمانه ثقة المواطنين. ومن هذا المنطلق ستظل الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات في إطار ممارساتها لهما حريصة على احترام هذه الحدود المؤسسية احتراما تماما من أجل الجميع. وفي ظل هذا الالتزام الصارم بالاختصاصات وبالأحكام القانون الانتخابي أشرفت الهيئة على تنظيم هذه الانتخابات الجزئية. وفيما يتعلق بمقعد النائب عن الدائرة الانتخابية التابعة لمحافظة حراز البيار بولاية حجر لميس ومقعد السناتور عن ولاية شاربة قرمي، فقد التزمت الهيئة بجدول زمني دقيق يكفي الشفافية والاستقلالية. وأود أن أحيي التزام التشكيلات السياسية الستة المتنافسة على مقعد النائب والأربعة المنافسة على مقعد السناتور والتي تم اعتماد ملفات ترشيحها. ومن الجدير بالتنويه أنه تم تسجيل ترشيحين نسائيين في الانتخابات التشريعية وترشيح نسائي واحد في الانتخابات السناتورية. وتحت إشراف الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات أدار المرشحون وهيئات حملاتهم الانتخابية حملاتهم في أجواء من الهدوء وروح المسؤولية، وينعكس هذا المناخ المطمئن مستوى النضج السياسي الذي بلغته مختلف الأطراف، كما يجسد التقدم المتواصل الذي تحرزه ديمقراطيتنا في 21 يونيو المنصرم. أدى الناخبون في الدائرتين الانتخابيتين واجبهم المدني. وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر إلى ناخبي حرز البيار وكذلك إلى الهيئة الناخبة بشاربة قرمي على ما أبدوهم الروح وطنية وتمسك بقيم دولة القانون. وفي هذا اليوم الثلاثاء 23 يونيو عام 2023 عام 2026 تعلن النتائج المنبثقة عن صناديق الاقتراح، وهذه النتائج مؤقتة ويجوز وفقا للقانون الطعن فيها أمام المجلس الدستوري من قبل المرشحين إذا توفرت لديهم أسباب قانونية معتبرة. وقد سجلت الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات بالفعل بعض المخالفات في عدد من مكاتب التصويت، وقررت تبعا لذلك إلقاء النتائج الصادرة عنها. ويتعلق الأمر ما يلي: مكتب التصويت رقم 1 بحي أفرق التابع لمركز إداري جرماية، حيث لم تجر عملية الفرز بصورة علنية كما تم التحرير المحضر على نموذج العينة. 6 مكاتب تصويت في مركز إداري ماني، و4 مكاتب تصويت في مركز إداري المساقط الريفي، وذلك لعدم مطابقة البيانات إذ لم تذكر هوية مكاتب التصويت. مكتب التصويت رقم 1 بأمسكين التابع لمركز إداري جرماية، حيث لم يتضمن الظرف محضر الفرز. السادة والسيدات، لقد أكدت عملية تنظيم هذه الانتخابات الجزئية قدر الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات على إدارة انتخابات هادئة وآمنة. وإذا كانت بعض الأصوات المخالفة قد عبرت عن مواقفها فإن ذلك يندرج في صميم النقاش الديمقراطي ويسهم بتنوعه في تعزيز مؤسساتنا. أود أن أتقدم بالهيئة إلى جميع الفاعلين في هذه العملية، الناخبات والناخبين والمرشحين وأعضاء الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات وموظفيها، وسائل الإعلام، وكذلك السلطات الإدارية والسياسية والعسكرية على ما اطلعوا به من دور في حسن سير هذا الاقتراح. كما أود أن أؤكد على نحو رسمي أمام الرأي العام الوطني والدولي أن هذه الانتخابات الجزئية قد نظمت بكل استقلالية وحيادية وشفافية رغم المخالفات المحدودة التي سبقت الإشارة إليها. وتدرك الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات إدراكا كاملا حجم الدور المحوري المنوط بها بحكم مهمتها المؤسسية في تعميق المسار الديمقراطي في تشاد وتعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ السلام. وانطلاقا من هذا الاقتناع قامت الهيئة رغم ضيق الآجال وصعوبة المواعيد في التحضير لجميع الاستحقاقات الانتخابية وتنظيمها بما يتيح استكمال إرساء مختلف المؤسسات المنصوص عليها وعودة البلاد إلى النظام الدستوري. ويؤيد التأكيد على التزام الهيئة الوطنية إدارة الانتخابات مواصلة أداء مهامها بروح من المسؤولية والتفاني وفي حدود الصلاحيات المخولة لها. استأذنكم الآن في دعوة المقرر العام للوكالة السادة والسيدات. هذه النتائج المؤقتة للانتخابات الجزئية أود أن نوجه إليكم بخالص الشكر والتقدير لتلبيتكم دعوتنا، وهو ما يعكس الاهتمام الذي تولونه الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات وللشعب الانتخابي بوجه عام. وشكرا لكم. أود أن أوضح نسبة المشاركة بالنسبة لل ولاية شارب أجرمي بالنسبة للسناتور عاصمة الولاية لين شارب أجرمي المصوتين 84,000، الأصوات الملقية 1، نعم شخص، أيوة معلش عفوا 84 شخص، الأصوات الملقية 1 صوت، الأصوات المعبرة 83، نسبة المشاركة 100%. بالنسبة لحزب الام بي اس المرشح بشارة عبد الرحمن شنكو، بشارة عبد الرحمن موسى معلش عفوا، بالنسبة لحزب الام بي اس نسبة المشاركة 72,000، نسبة المشاركة 86.75%. الأحزاب التحالف 0، النسبة 0، حزب مير عدد المشاركين 11، النسبة المئوية 13.25%، حزب بي سي دي دي نسبة عدد المشاركين 0 والنسبة المئوية 0%. بالنسبة للانتخابات التشريعية التي جرت في ولاية حجر لميس، الدائرة الانتخابية حراز البيار، المسجلين عدد المسجلين 100,000 و126,000 و190 ناخب، المصوتين 65,000 و369، الأصوات الملغية 2,231، الأصوات المعبرة 63,138، نسبة المشاركة 51.80%. حزب سي ان دي ال عدد المشاركة 2,730، النسبة المئوية 4.32%. حزب الام بي اس 43,586. النسبة المئوية 68,099%. المترشح اللي هو بشارة شنكو أحمد. حزب البي دي دي عدد المشاركين 1,621. النسبة المئوية 2.57%. حزب البي سي سي اس عدد المشاركين 6,609. النسبة المئوية 10.47%. التحالف آكاد آكاد كرانتروا سينكيم ريبوبليك 1,248. النسبة المئوية 1.98%. حزب المير 7,374. النسبة المئوية 11.68%. شكرا لكم.
3: نعم أستاذ المستمعون، هكذا تابعتم حيثيات نشر قوائم النتائج الانتخابات الجزئية التي جرت في الولايتين بحجر لميس وشاري بقرمي، حيث
1: a procédé au discours de clôture des résultats provisoires des élections du 21 juin 2026. Monsieur le Président, votre discours de clôture. Les journalistes, une petite migration de votre micro.
3: نعم، حيث فاز في المقعد بولاية حجر لميس بشارة.
4: Cela témoigne de l'intérêt que vous portez à l'Agence nationale de gestion des élections et également à la consolidation de la démocratie dans notre pays. Je vous remercie.
3: نعم، حيث فاز بالمقعد بولاية شاري باقرمي بولاية حجر لميس بشارة شنكو أحمد بنسبة 68.99%. وفي مقعد مجلس الشيوخ بولاية شاري باقرمي بشارة عبد الرحمن موسى بنسبة 86.75%، وهو من حزب ام بي اس. وهذه النتيجة هي مؤقتة، حيث يعطي الرأي الأخير مجلس الدستور. فنتمنى لكم متابعة سعيدة.
5: Voilà, fidèles auditeurs à l'écoute, vous venez là de suivre les résultats provisoires proclamés par l'ANGE, Agence nationale de gestion des élections. C'est pratiquement fini ici au ministère des Affaires étrangères pour la proclamation des résultats provisoires des élections législatives et sénatoriales partielles. Dans le département de Arras Albiard, s'il faut le rappeler, c'est le candidat du MPS Bichara Chonko Amat qui vient en tête avec 68,99% parmi les 6 candidats à la législative. Et Bichara Abdraman Moussa du MPS remporte également avec 86,75% des voix pour le poste du sénateur dans le Chariba Guirmi. Le MPS, le mouvement patriotique du salut, rafle ainsi les 2 sièges au Parlement tchadien. Ces résultats sont bien évidemment à provisoire et seront définitivement rendus publics après les requêtes des candidats auprès du Conseil constitutionnel conformément au code électoral. Présent pour la retransmission en direct depuis la grande salle du ministère des Affaires étrangères pour la retransmission de cet événement, et Mahamat Mazal, le coordinateur Aboubakar Oumar, Doc Sadi Krana Fidel, Haroun Saleh, Adam Ahmad Dungus pour la technique, Aza Ali pour le reportage en arabe, et Yann Mouibé en français, Amat Kamis et moi-même Bourbou Passiré pour le commentaire. Et là-bas, au studio, pour la coordination technique, nous avons Madi Abdoulaye qui est sur place là-bas, la radio diffusion nationale tchadienne. Et bonne suite des programmes sur Radio Tchad.

السلام عليكم. ساعة جزئية دقيقة مرتبطة زي كهرباء الشات استثار أرجعنا. ساعة جزئية دقيقة مرتبطة زي مصروف برخزال فايل لارجو ممكن نتقال مسكوري تجنبنا جاينة. دقيقة دقيقة ما دور كلام برات عندنا كذيكي لأننا كذيكي. أما دي من عند راعريدي سامفيل كيكان شكرتر. عند دي من عند رجيل دانتين كان حسن أليفا. كابين تكنيك دا كان يارنا إيف كير ميكرا دا كان تانسالي محمد سالي. سعى كا يارنا إيف مقدرة دارنا كيان ديرهمان.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكافيكي ديجي تروح راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشادين إذا الوطنية تشادية الكافيكي شنال سي منتابة مخصصة صو دقيقة صو غالي سيديون راديو ننبز انترون ينه انرو تلاتنه رو سيري كارمتو ناف مشاين بارد بريو تيري كارمشنه تيري نافنه رجي دانتين دلقي حسن عليفة كابين تكنيك يارنا إيف دي بامسين دوك ميكرون تي رون سيومون سي عمر إدريس عمر كابين تكنيك

شعب جني ريب دولة نيم مارشال محمد إدريس ديبيت نو أكاد كيلي هدف مهم ده رك إنه دينغار جني والدلا جمعن دينغار جني لازم كائن كرو رئيس دولة نه وكهاما خن شعب جني بصفة عام ويدنه ويدن بوك تامو إيمان جتني يعني تفرقنن بدانن دكان جاكو فصل خن كوري دا وإدارنه إدارنن يعني غير توك بإلى إدارن قصو لازم جمعن تربيت متاك لازم يعني كخصا خو سياسيين كنين دوا مشاكل دي إنغور مشاكل إنغور انتربيت رئيس جمهورية مارشال محمد إدريس دي بيتنو تاغا دمسنن تاغ دورو با غنور دي إن تونسنن إن هلي دي توني أفروك رئيس دولة نباديتي جمعن دي رئيس إن أسوسياسيون شجاخن يان taran yani godde tunsindingin in dawle chat IRCT hada vrindala shan tama khon doge tunide in sindinge tagre dawle ka hadar kha nin yani ya farhana o indring yani shukurine o indring yani gar lahande jut nan ko ninga dar taran tun sindingin yani ya shajahr bil hen mako sa so de gege sikar muy ngale studio radio radio diffusion nationale tchadien izal watani tchadia mako sa so de gege sikar muy مخصصو دقيقة سكر مشانك الاستديو إن رالو تشادينا لله وإنه إلي راجون مرانكتي إدريس آدم موسى محمود آدم موسى محمد آدم موسى يايا آدم موسى آدم محمد عمر محمد زين عمر مينان حسين آدم حسين آدم شريف آدم محمد سليمان آدم محمد زارة آدم موسى حبسة سالي جوهيرية يايا عمر قبة عمر مينة حبيبة آدم محمد حليمة آدم محمد ميمونة آدم محمد زينب آدم محمد اللمين قوني سين موسى دوغو أبكر محمد بلار إنما تكتون جمينا بلقني مدقني ودنجر جني ديكا ودنجورو تيو إن مره ودنجره وروندره حوى آدم محمد حوى آدم محمد تنجر انتو حوايا حوايا حوايا دوغسو رو اتنيني رو سيري كاريو ناف ماشاين بار دبريو سيري كار ماشينين جامينا ني بات مردا بلغنين دلاك وجاخني كوخن زي مود مود غني احمد ادم موسى حبسه ادم موسى ها هو ادم موسى رغنا ما تكتن تشريتا تنغين تو كاك نار سالي محمد تنغين تو سالي كيربي وتواتيا مالسا ادم محمد عبد الرحمن دواس حسن شيغيفات رغنا ما تكتن ام تشوكو مود غند تون تشورونغو أموندو تريتا نانرو بريري تارنارا ألاي غويمو كومكا تشوي بيرالا جورجورا مانكالا ألاي أمتشوكو رويانا أبتشيشينيا مقنوغا باشر بوادي ماس مربي تون تكودنيا أم غراسا أم أميدي أسكانيتا أتكامي أب كامفوتا فكي دوت رينيه سونتا ملام كامفوت كيربي سرق مرحوم دلا ديل ترونيرو تلاتني رو سيري كارموتو ناف ماشاين بار دوبريو سيري كارماشني با سال دور كارتين غابو تربو ان انغابو شارار بين ترب كاوغ دامن مرحوم يوسف حامد وكوكون زي حسين انغاري تينغير تو حسين سورغيلي اوتو اموندو فاطمه ادريس اوتو تشورونغو عبد الرحمن حسن سالي محمد احيا محمد هيا محمد كالتوم عمر رغنا ما تكتون مانكالا احمد عمر وتاتيا مروم لك افاق يا احمد قلت لك ولا خرك صبر كم قراخ سن كوي نندلا فاطمه عبد الله تنجن تو راديا فاطمه عبد الله تنجن تو غاما رخي عبد الله تو دوك تو غاب جيني ادم هارون بركو تنجن تو ابو حوا محمد بركو بي سي عبد الله بركو خديجة بكر تنجنتو عرفة عاشي بركو حسن بركو حسين بركو خديجة عبد الله بركو النور بكر رامتلا حسن رقية حسن عاشور دهية آدم محمد آمد محمد آدم جمع محمد حليم السيد أبا حوا آدم عاشي آدم حليم زكريا تنجنتو حجي توما كالتوما عبد الله بشارة تبو فرسن دي تمناسبة إن كورني دي مملكة العربية السودانية فاطمة عبد الله تنكت غاما أور من سودية أور أن آفي كرامين دلا كنتر رو خميس رو سيري كرموي نفمشاين بار دبريو تسيري

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن أهمية التبرع بالدم وآثاره الصحية، حيث أن الأطباء ينصحون الناس لإجراء عملية التبرع بالدم في المراكز الخاصة بذلك نظرا لأهميته بالنسبة للمرضى وكذا أصحاب الحالات الخاصة ومصابي الحوادث وغيرهم. حول هذا الموضوع فقد استعنا عددا من المواطنين الذين جاءوا إلى المركز الوطني لنقل الدم التابع للمستشفى المركزي بالعاصمة إنجمينة.
1: أول مرة أسا قلنا أنتكم أسا من مركزة صحيح أنا الحمد لله، ولكن أسا وجدتي فسانا شلت نادم آخر ممكن كان يدور قل من دق الدم دان أنت.
2: أنا دام أول وقت دم الفنتين كل اللي أخذوا أي مرضان أنت دام، لكن عديد نار عند صبره الله أنتاج، وأنا كل شغل كي حسيت كي شيء ما وهذا من لنسيزة عندي ورد عن المرضى تقول دم ما عنده جد دم مرض أنتيت هذا بس نعم كل جد، لكن الشغل كي في جسمنا الحمد لله كي حسيت كل ما فيه والناس وعدني يروح جوري سنين ويخافوا كل أنا ما أنا خاف، وكان عديد نار كل الحمد لله جاي الخاف وعديد لأن كان جد كل سرير زلمة ما شاء الله عديد حاضر كبس نار ما اللي أنت تدور ده يسولك ما أنا تشيلات مش هذا ما أدري ترافع جدا إيه أنا كل ما شفته وأنا كل في جسمه أنا كي شغل نقص كل ما فيه وجاي نخاف كل ما فيه ونار دم كان أنت عندك ده كان دكتور هو يعرفه كان تقدر نار دم تنتي كل يعرفه ما تنتي كل يعرف كان دم أنا تقدر تنتي نار ده أنت شغل كي كان دم أنا مرضان تا أول كل دكتور يقول لك ما تنتي ناس نعرفه نار ما دم شالو بقى عند كاتو بالي كل في كان كتير كله يورجيب النار ما الحمد لله هم كره هنا ما أدري وأنا كل دم هني ده كان ننتي ناس وكان ينتي كله كان باتان كله كان نار دم يدور وجا شافه نقدر ننتي ده ننتي.
0: ولمعرفة أهمية التبرع بالدم في صحة الإنسان ولإنقاذ حياة المرضى فقد التقت الإذاعة الوطنية الجهادية بالدكتور عبد الرحمن عيسى عدم طبيب بالمستشفى الملك فيصل وسألته عن هذا الموضوع.
1: التبرع بالدم معناته النادم بمشي في البنك هنا الدم ده وبسائد لأخو المرضان المحتاج للدم ومعناته دقى بحيي شربنا ذات بقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الزول الببقى مرضان ونمن بمشي ببقى محتاج للدم ده معناته كان انت ما تبرأت بالدم وانطيت ده يمكن يفقد حياته. اذا انت وقت تمشي تنطي دمك تنطي بوش واحد المكون من 450 ملي او من 500 ملي هن الدم بتدي لانسان اخر يكون قريبك يكون صاحبك يكون واحد من الناس تسمع كونه مرضان وتسائد ده معناته انت انقذت حياته. شان الجسم الكبير ده كل خمام الفوق المكونات الفوق ده الدم ده مهم جدا، والمشكلة الدم هنبية ما في في السوق دم بصنعه ما في. الدم ده ربنا كده من حكمة جعل البني آدم إلهم بزلو شان يصنعه للدم لكن ما قدروا يصنعه. بعض الأشياء المكونة للدم دخلت في الصناعات لكن الدم ككل ما في دم مصنوع ينقلوا من نادي مرضان أو يشيلوا من صيدلية من فرمسي وينطوا لنادي مرضان. إذن أنين البني آدم أم بيننا بسنا الآونه أنا إذا كان سميت نادي مرضان ومحتاج للدم نقدر نمشي نسائد بدمي ننقذ لحياته. في مرض وادين بيصيب الإنسان وبيخليه ببقى محتاج للدم. إذا كان الزول ده بقى مرضان ومحتاج للدم أنا نمشي ننطي ننطي ده. بعض الناس يقول لك أنا ده رقيق ساكت ما عندي دم. دم ده ما عنده علاقة بنادم قرقيت ونادم رقيق، هو عنده مقدار في جسم أنا نادم. بالنسبة للرجال كان نادم دم من 14 يعني هيموغلوبين 14 لأشر وسبع يقدر ينطي، أو مرة جلوبين قا من 12 ل 14 أيضا تقدر تنطي، بس الوزن هنا النادم اللي ينطي الدم ده ما يكون أقل من 50 كيلوغرام. النادم اللي ما بقدر بنطي الناس الآخرين ده نادم المرضان بمرض مؤدي زي نادم الإندا مرض تنسل، نادم الإندا مرض التهاب الكبد، نادم الإندا مرض تنسيدا، نادم الإندا مرض تنزهري. الأمراض المعدية دي كنزول إندا ده ما بنطي قدام، لكن النادم المشى في بنك هنا الدم هم ما كبس بيشيلوا دمك بنطوا لنادم آخر، لا أولا ده في شروط بيشيفوا دمك ده انت كقدر تنطي نادم آخر ده اسكي تمك انت ما يضرك قبل لأن شان انت قد تنقص دمك تنطي لنادم آخر ده يشيفوا كالناقص هناك ده ما يشابي تقدر تنطي قدام ده هم ذات يقول لك انت ده ما يمكن نشيله منك ده واحد. إذا كان الدم ده هم كشفوا ولقوا فوق مرض مودي أيضا يقول لك ما تنطي نادم آخر. الشيء الآخر آخر أنا وكن ننطي دمي لنادم آخر مرضان دا أنا ذات مستفيد قال نستفيد شنو قال نستفيد دمي دا يلقى عند قدرة يتجدد في خلايا قاعدة في نخال عظم دا تتجدد وتنتج لي كريات دم جديدة أنا ذات يكون عندي حيوية ويكون عندي نشاط. والتبرع بالدم عبارة عن وقاية. الإنسان اللي يتبرع بالدم دا غالبا المتبرعين بالدم أبعد الناس من أمراض القلب. الأمراض القلب والأمراض الكذا زيادة الحديد في الجسم وكذا دي كلهم بيكونوا شنو بعيدين منه. فالتبرع بالدم عنده فائدة بالنسبة للإنسان اللي بيتبرع. الخلايا حقت الجسم حقت كريات الدم الحمراء دا تحتاج لتجدد. دا يمرق كل 120 يوم. من وسائل أنا جددين هذا كون أنت تتبرع للمرضان الآخر. وده عنده فائدة.
0: في بعض الناس كثيرين يخافوا من التبرع بالدم. يخافوا بعض منهم ذاك إن تبرعنا دا دمنا يبقى ناقص وكيه. رسالتكم شنو أنتم كأطباء للناس دي؟
1: نقول لأخواننا المواطنين جميعا في بلدنا تشاد صحيح أنين قاعدين نواجه مشكلة. المركز الوطني للتبرع بالدم قاب واجه مشكلة كبيرة جدا. يعني في مرضانين بجوا محتاجين لدم لكن بس ما في دم مخزن شان نقدر ننقذ به حياة المرضانين ده. إذن شان أنين نقدر نساهم في حياة الآخرين ده أي واحد من المواطنين خليه يفهم أنت كم مشيت وتبرعت بدمك ده ما جاي يضرك شيء جاي يفيدك. ما عندك أنت ضرر ما لما عندك ضرر ده لأن أنت قبال ما يشيلوا دمك ده دم اللي هم يشيلوا منك شيء ده يمشوا يكشفوا يأكدوا منك قبل يشيلوا دمك ينطوا لنادم آخر. وفي أقل واحد قال في الناس بيقولوا كي الناس ده جاي يشيلوا دم ده يتشكموا يعني ما في دم بيتشكموا. يمكن مرات الزول صادف مشى للبنك أنا التبرع بالدم وصادف ليه زول في الدريب وشاشة وكي أكل قرصة لكن ناس المركز ما بيتشكموا الدم كثيرين. يعني المركز مكان واحد بيحتاج نمي بمشي في للطلاب في المدارس في الجامعات وكي بدور منهم يتبرعوا بدمه وتلقى الوادي يقول لك أنا ده ما ننطي دمي لنادم آخر. وده كلام خطأ. الدم ده ما نلقوه نبوه في فرمسي. إذا نلقوش أن ننقذ حياة المرضانين ده من وين؟ عندنا أطفال عندنا أوين قاعدين بلدو قاب بفقدوا دم كتير قاب بسوء إجهاض مشاكل الميلاريا أيضا قاعد تزيد الأنيميا في المجتمع مشاكل سوء التغذية مشاكل كثيرة تؤدي إلى نقص الدم. اليوم طفل يلدو بعد أسبوع بيجي يقول عنده مشاكل لنا الدم. أهل يجي يقول لك كيف ولسه غير دابه ولده بس عنده مشاكل لنا الدم ما أمه وكي قلبانه ده ما عنده غذاء عديل. إذا يلقى مشكلة أنا نقصين الدم. إذا رسالتنا لأخواننا كلنا مواطنين ده أي واي كله التبرع بالدم ده مسموح بيا. يمكن أنت في السنة ده تتبرع 3 مرات معناته كل 4 شهر تمشي تتبرع. وإنت إذا تبرعت اليوم أظن بعد أسبوع أسبوعين تلقى حركة جسمك ذاتك فيها نشاط. فده رسالتين نقدمها لأخواني المواطنين وإن شاء الله المجتمع يكون واعي ونساهم جميعا في إنقاذ حياة الآخرين.
0: وساعيا من الإذاعة الوطنية الشادية للتعرف على دور المركز الوطني لنقل الدم في عملية التبرع والتنظيم والنقل فقد التقت الإذاعة أيضا بالسيد عثمان محمد حسبلة فني مختبر ونائب مدير ضمان الجودة بالمركز الوطني لنقل الدم.
3: المركز الوطني لنقل الدم المشكلة عن الدم ده زمان الدم ما إن بنك رسان في كده زمان ده المسألة عن نقل عن الدم ده بسوف في بلوك أبراتور آخر في سنة 72 في هذا الزواج كان عليه جرمائك وناس كتير ينجروا ودم دفق بعد ده الناس جو أنت دم وأنخذ عيان آخرين. في نفس الوقت ده القرار جات قالت مالك ما نكونك بكان كل الناس يجو أنت فوق الدم وكان شغل هذا المشي اللي بيجي ده الناس بنت دم. في وقت ده الشاديين إنهم تضامن زيارة الناس أي شاديين كل قام فجر الصبار بيجي بنت دم وبمشي غلين ده بيجي دم وبمشي سوقة الدم الناس بنتو طوي كده بده بس بطن كبداو فوق المرضى بطن دم آخر وفتش ما في. في نفس الحالة ده وكده الناس كريل البنك دي سانة قايدة حتى بعد سنين جواك إدوائي الناس قالوا كده ما بقى حتى جوك سر راس البنك دي سانة قايدة عن برنسيب يبون لنا مركز وطني كي الليلة انتنين مين في الموية المعين دينا ما قدرنا لقينا مركز البنك دي سانة قايدة انو بيتال لبسو هنا مركز حسا يندينا عنين ايان المركز وطني دي القايدة اندينا بنك دي سانة في مستشفى الهورية إن المنك دي سانة في وبيتال لنا همار الناس يهورية بوسا مريتين دوالي من بعد هما الثلاثة في الأخاليم داخل في كات داخل في البروفنس إندين 94 بنك دي سانة قايدين شخاليم بلا عنين القايدين إن 94 عبش منذ سار لخايد في الأخاليم الدوار دو كل فيه على دبس بيبرمتر لنا نشخل دنق المركز شخلت دا إلا يشيل الدم يسول فوز الواجب بقرة الدم كان سليم وانتول المرداني
0: نادم كن جاي دورة ينتي الدم ده الخطوات اللي تسووك عشان يشيل الدم ده شنو
3: أول ما أولا كي النار بيجي وانت النهو يجنسي نار هو كما غا هيز بشيك دا دعوة كم هو يجناد مسلم من أمراض عالمشي السكري الضغط أمراض مشي العصم اللي يجمع فيه بعد دوقي كان جاء أن في بكان هنا لأن دوقي سجلنا أسمه وشلون بنسأله ما إن أمراض آخر ده نشوف الهيموغلوبين هذا نشوف التنشان هذا يشوف كنار إن ده عمره ده يجمع من 17 ل 56 سنة الأوين ده يكون عنده مشروط آخر شيء المرض اللي أنت دم ده هو يبتدأ ما حاملة ما إن ده خشم شعر يشوف كويل ده كله سخير يجمع من 6 شهر وفوق سخير من ويل ده إنه سخير شعر تيد ده كل ما بيشوره شو مرة الماويل ده بالمكمل ما ريد ده بعملية ده كمان تمشي لخايس سنة سنة زيارة ده ما بيشوره ده شروط اللي منه
0: وبعد ما الدم ده خلاص كين شعره ده قاعد يسوي شنو بطن
3: وأنا الدم ده من نادم ده جاء وسؤال له كل سؤال له كل شيء بيجي تمام ده نودوات شيء بكان الناس الغرفة وصلت له كان شرير الدم ده كان بهرعي بناس هو بديرك بس البوش من البوش ده كان شعره ده في الجزاز سكر وصلت كله باي شعره في الجزاز ده وودو في اللابو داخل هناك ده يسوي له إكزامين خمسة أولا بقول إنك نسوي الفصيلة نعرفوك على البوش الفصيلة شن كان إيرنا الفصيلة ده نسوي إكزامين أسيدا عن هيباتيت بي عن هيباتيت سي وعن سيفيليس أمراض الأربعة ده كان في الدم ده ما في الدم ده بورو سليم يقدر ينتقل المرضى لكن من أمراض الأربعة ده كان مرض واي بس قاعدة الدم ده يسكر بس هذا الآخر ما في تقول لاري ما أنت دم ده كان هو فولنتير كان هنا بس جاب أنت لوليوس مرضان نقول له يجي أم باك كان يا أم باك را المرض اللي جاني في الدم ده كان شغل بس يحتاج يودوا له طبيب إننا طبيب قاعد هنا معنا هنا بس نودوا له طوالي يشفى يسوي له كأنه فوز آخر يسوي له يكتب له دواء ها المرض ها قرا ما بيدور علاج كان بيدور توصيات كله ننطو توصيات ويمشي
0: والناس المحتاجين للدم إذا جوده دم ده ينتوهم بالمجان ولا إلا بمقابل
3: عنين هنا كشغل مقابل كمعيننا المشكلة هالدم ده على حكومة يتمت فوق زيادة في السنين الفاترة عنين عندنا مش شغل 400 ريال ولا شنو كان نارم يا أنت دم كان أنت دم بكفي كل ورا وزنك هو كل خلينا نارم بيجي بنت دم ده ولا عندنا 1000 فرا ولا 3000 فرا يشتري منها في ناس وايدين شيء كي ما بفهم المعنى إن أنا كان مشى مرضان إن أنا مرضان ودلتان قال له دم إن أنا خلاص ما ببرجر الخوف ده بليز الناس كان جهني سألوا وقالوا لهم دم ده ما في ده خلاص هي جاي يسر وزين هلا بكانوا اللي جاي في ده الناس وعدين ما يدين يقول له وين جيبوا قرصة ناس دم بنشيل منه وفي أيام الدم حلال بيجي يصير لي ينتيك ويمشي يشيل منه قرص وأنين هنا بس اللي تشكل الدم نحن كيف فتش كشغل لا بفهمك ما في هسا على يمنا لكم مرة هنا برا بس أنت تقد كثاس مرة كثاس بكان يلا تثاس كان الجاي سوا كين برا ده الجاني كان فوق رأو في ثلا مر أنفان كان في ورو في ثلا سنترال فوق بدان جمعنا الكل ماشي أنت ما نقولش هذا ده هسا بس يقول لك ثلا إنه لك وين الناس مخص قاعدين هي جانتو دم ويسولو يشولو ينتو هسا كثير كناس هسا بلزوم بلزوم في شغل وفي شغل ولا لا ناس بخافوا ثلا يجيو مرة ده خمسة ستة بقى عشر نادي يعكمباني مرة يجيو في البلاد تدور طلع يقول له مرة دي ولا ولد دم دفع ولا مرة ما قدر ولد ندور نصلا عملية عمش جبنا فش أنا ده الناس كله يشتو يخلوه ولا عمه أجيسك ولا راجلة وهيدا ولا أبنا هو غير بس بقوم وبقول كلام مش هادم بس خليه بعنا زي يشتو ولك ما بيشاي بس كو أنت نادم ده هو ما بأثر شيء في حياة الإنسان هو كان بأثر في الإنسان ده الناس العلماء أنا تبكى كان شغل بأثر ده ما يخطو خطط عشان شغل هو ما بأثر
0: مثل نادم مرضان ويدور الدم ده من هنا كي عندهم كنتم معاكم ولا يكتبوا له قد قد عشان يجي شيرا منكم
3: وانا هو ام برنسيب نورمال ما خدمة على مركز ده كان في مركز الدين جي فيه وناس بنت ده 100% ده الاولياء على المرضانين ده هو ما عندهم علاقة مش على الدم ده الدم ده الواجد ده بخطو في الوبيتو ده اللي عندهم بنك ده ساند وقت ده بقت كمنا لنا مرضان دم ما عنده ده وشو الدم ودرك بعلقه له الناس شغل ودانا في المرحلة اللي كله عشان الناس ما بنتو دم انا قلت لك في يوم ده قريب الطلب ده قريب 100 الفولنتير بيجي بنتو ده 10 ولا شنو بس البنتو ده انت قدر انت قدر نكمل قطر زر خالص وكمل معي دونك كم ان ما نقدر الناس ما بنتو بالكفايه ان الدم انا كم فور بالكفايه ده المساله ان الدم ده بنتو للاولياء على المرضان خلاص كان ناري مرضان بشول الكتكه نار في يمان دي سنه برامبلير بنتو الاولياء على المرضان ده امشي فتشي دم ده جفو الناس بخافوا ام برينسيبو مين انتم دم ده خلاص شنو كتكه دري يجي بقى مين ايا انت بس اولياء ايا ده بس وقت كذا غرو سانيا غن شوفت تكمل ما كله انت تجي بيان انا نجي باجي الاخر بيجي باجر حاجي ان كو يان فما كان ده بون فما ده اني بعدل ولا ايوه يلا حق ناس كان بيجي هنا ما عند اي مشكله
0: رساله هناك الاخير شنو عشان للمواطنين توريهم عشان يجي يسووا او يتبروا بالدم
3: الرساله نقدر ننتهي للمواطنين اليوم كانينا كر انتم كان الاخر كله هسه لهم ان قاعدين افك راخين هاجد الحمد لله في اليوم ناس وايدين راكبين في راس السرير يدور انكو ينتم دم شوب بس اين يفتو يقودوا معنا كل ما بلقوا كل في والدم على الإنسان الدم ويدفع غرينت ما تموت فوقا أربع شهر تمر الدمك ده بومشي في الدمام والجسم ده بصنع دم آخر بعد الدمك ده بمشي ساكل الدمام ده بيدرو بالصفي ساكل ده كأنتي تنق تقدر تنقص فوقا هيا أنا أخوك الآخر هسا اليوم ده فين جمال ريت تمرق عافي بتقبل كيف ده ما تعرفه أن كون دمك راسي أنت أنت تفجر بس الشيء شغل وياصل لك الدمك ده بينخص وكل ما تعرفه عشان شنو اليوم في تشات ده قاعدين حالين الناس قاعدين فقرة ناس كتير يدوروا دم زيادة من 50% راوين الخلبانين ده ولا وقت لي خلبانة ولا وقت لي تال ده ولا بعد الولادة ده اللي يصب له دم هسا كمشيت ده في الماترنيتي ده تلقى عوين ده كل قال أغلبية ده اللي يصب لهم دم تبعدين مش بيت الناس تقول لك شنو مشكلة راسه فيك ده أي مرة تلري ده اللي قولها دم عشان هو شغل مصيبة يقفز كايدة كدر كما نقوله حال الله يفوك نزين الدم عشان ننقصه فوق عيانهم من ده برس كاس اليوم ده 30% هن الأمهات ده يموت ده سيسوا عن الدم بس يالا إندم مرضى الدم ده بالدم كإندم فرنا الدم وهم من ده يومية ناس أننا قاعدين ده بجونا ده تلقى ساخر رجلك بأمه ولا بأخواي في شهر ركول تلين ثلاثة يجي دور دم إلا يا هودة إلا جي إيش بيه دم أنا ناس تانك ما اللغولة دم هما إيش كانت سو شنو كله كما إيش إندنا ناس وايدين الإندن فشل كيلو إذا دو كله كان الكلاوي دو مشا خصولهم كرواي كرتين ثلاثة إلا يدور دم دو اللغولة هسا كثيرين وقايدين بلو من دل الهوادس ألوم هوادس فين جمعنا ألوب تلادو كل ملين بعد شباب بس رجلين كسر شباب فجر جايين أكوال انت تمر من فجر تمشي تفتش كي اللي جيت أشياء ما شبت سيركلاسي هاقلان لعرفو أمبوتياج ومشي ترشو زغلو رجلين كسر كل بجي بسغلو في اللبتان رجلين كسر لكن كسر ساكت قادرين كان كسر بس إن أوارا قدر يقول لي مين بقانا سواريس جبر الدم ده دفع كم الله بطاني سبولو دم آخر مشكلة سخير حصل الله كسر رأي شنو جبر الدم واي كل ما في اللي فتش له دم هالدول بجبوم ساواي ساعتين بالليل بقى البوليس يجيبون يخطون في بيتا كان الأوبتال لا يجدر اللي سي العملية كان الدكاتير يسوى عملية وأوبتالين ده دولة الدم ده مرغم من نادم وطول الدم ده كان ما في دي يرغم ثم بقان وعندنا لا قصوبة مرة يلا يلا تفتش الدم بوش واي تلين نادم ده يسوى العملية اللغو له دم ده قدر رفو يلقى أقول هاتي نادي أحلى ده ما أجر ثم عشان ده نقول للمواطنين الشارين خلينا نقول شيء كناس كريمين نفكر الشيء أنتنا الدم ده ما عنده أي مشكلة مش أنت ما تمر في شارع تلقى نار مجاي بقول لك في سبيل الله 100 200 تنتي ده ده كله كان أنت كي شفت ناسك عافية جيت مرت دمك بتشوف أنت أنخص فوق عنا عندنا الله ياجر
4: شكرا جزيلا
0: مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها البرنامج الذي سجلناه حول موضوع أهمية التبرع بالدم في خطانها. تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد بطران وفي الإخراج عثمان يحيى الحاج ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم في الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد. تشير ساعتنا الآن إلى 7:50 بعد 5 هنا داخل مباني الراديو تشاد. المستمعون الأفاضل، أحييكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية، وأقدم إلى مسامعكم الكريمة فقرات برامجنا بتاريخ اليوم الثلاثاء 8 من محرم لسنة 48 و400 الهجري الموافق 23 من يونيو لعام 2026. المستمعون الأعزاء، فعند تمام 6 ستتابعونا إلى نشرة الأنباء، وعقب ذلك ستتابعون إلى منوعات غنائية مختلفة حتى نصل إياكم إلى 6:30، وهم موعد برنامجكم صفحات من تاريخ البلاد. المستمعون الكرام، يخدمكم خلال 45 هناك في الهندسة الصوتية الفني يرنائف، وفي طاولة المراقبة حسن عريفة، وفي التقديم معكم آدم صابون موسى. انتظارا للنشرة بعيد هذا الفاصل، فابقوا معنا.

0: المستمعون الأفاضل، السادسة تماما داخل مباني الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، وإلى حضراتكم نشرة السادسة والتي تقدمها الزوار النور الفائق. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ صابون. بسم الله الرحمن الرحيم، أينما كنتم مستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. والبداية من وزارة الشؤون الخارجية، حيث استقبلت الوزيرة المنتدى بلد الوزارة فاطنة الجنيه قرفة بمكتبها صباح اليوم، استقبلت الممثل القطري الجديد لبرنامج الأغذية العالمية في تشاد جان نويل جانتي. الأخير قدم نسخة من أوراق اعتماده كممثلا جديدا للمنظمة في البلاد. فاطنة عبد الله بركوب وتفاصيل المقابلة.
2: في إطار تعزيز العلاقات والتعاون بين البلاد وبرنامج الأغذية العالمية، جاء لقاء الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الخارجية فاطمة الجنيه قرفة بالمدير والممثل الجديد لبرنامج الأغذية العالمية في تشاد جان نويل جانتي، والذي قدم نسخة من أوراق الاعتماد ممثلا جديدا للمنظمة بتشاد. وقد تطرق اللقاء إلى الالتزام المؤسسات الأمومية بمواصلة العمل إلى جانب الحكومة التشادية لمواجهة التحديات الإنسانية وتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي في البلاد. وعقب خروجه من اللقاء، صرح جان نويل جانتين بأن برنامج الأغذية العالمية سيواصل دعمه لجهود الحكومة في الاستجابة للأزمات الإنسانية، خاصة تلك المرتبطة بالتدفق اللاجئين السودانيين منذ عام 2023، إضافة إلى الأوضاع التي شهدتها منطقة بحيرة تشاد. وأشار إلى أن البرنامج لا يقتصر في تقديم المساعدات الطارئة للاجئين فقط، بل يعمل أيضا على تنفيذ مشاريع تعزيز قدرات المجتمعات المحلية على الصمود وتحقيق الأمن الغذائي بشكل مستدام. كما شدد على أهمية الانتقال من مرحلة الإغاثة الإنسانية إلى إيجاد حلول دائمة للفئات الأكثر هشاشة.
1: تسلم وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم كمية من الأدوية والأجهزة الطبية الأساسية المقدمة من قبل المنظمة الطبية التشادية. المناسبة جرت صباح اليوم بالصيدلية المركزية للمبيعات الكائنة بالدائرة الثالثة للعاصمة جمينة بحضور الأمين العام للمنظمة محمد سليم مصطفى. مزيد من التفاصيل في تقرير مصطفى بشارة محمد. بل حسن
3: تعمل جهود الحكومة التشادية بالتعاون مع شركائها في المجال الصحي. تجيء ورشة العمل التي نظمتها إدارة الموارد البشرية والتدريب وتقييم الأعداء العاملين في مجال الرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة بدعم من مشروع دعم القطاع الصحي في تشاد المرحلة الثالثة، وذلك لهدف مراجعة واعتماد السياسات المتعلقة بالتدريب الأولي والمستمر، وكذا تقييم الأداء العاملين في مجال الرعاية الصحية. المستشار والخبير في السياسات التدريب يوهان فريهان أوضح أن أهمية الورشة التي ستتناول مواضيع في تنمية الموارد البشرية، مؤكدا بأن السياسات التأهيل العاملين بوزارة الصحة تدخل ضمن الجهود التي يبذلها الشركاء من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحية بتشاد. أما الأمين العام النائب وزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور محمد حامد أحمد، فقد أشاد بأعمال هذه الورشة التي ستقوم بمراجعة السياسات المتعلقة بالتدريب الأولي والمستمر وتقييم أداء العاملين في الصحة.
4: خطة استراتيجية جديدة، دايرين كل الخبراء اللي قاعدين هنا المتخصصين في وزارة الصحة حصل لنا في خطة جديدة، هي تساعد الكوادر من وزارة الصحة العامة والوقاية وكل الموارد البشرية ليكونوا جدين في عملهم.
3: هذا وتجدر الإشارة إلى أن الورشة ستستمر إلى 4 أيام.
1: نعتذر للمستمعين لهذا الخلل البسيط، كان ذلك من تقرير الزميل مصطفى بشارة محمد حول ورشة العمل التي نظمتها إدارة الموارد البشرية والتدريب وتقييم أداء العاملين في مجال الرعاية الصحية بالتعاون مع مشروع دعم القطاع الصحي في تشاد المرحلة الثانية، حول مراجعة واعتماد السياسات المتعلقة بالتدريب الأولي. الورشة ترأس افتتاح أعمالها الأمين العام النائب بوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور محمد حامد أحمد. ونعود بكم مجددا بأنه قد تسلم وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم كمية من الأدوية والأجهزة الطبية الأساسية المقدمة من قبل المنظمة الطبية التشادية. المناسبة كانت صباح اليوم بالصيدلية المركزية للمبيعات حسن موسى حسين.
5: في إطار دعم النظام الصحي التشادي وتعزيز القدرات المؤسسات الصحية لتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين خاصة الفئات الأكثر هشاشة، لهذا الشأن قدمت المنظمة الطبية التشادية كمية من الأدوية والأجهزة الطبية الأساسية إلى وزارة الصحة العامة والوقاية، وتهدف هذه البادرة إلى تحسين التضامن بالمرضى داخل المرافق الصحية. في كلمته الأمين العام للمنظمة الطبية التشادية محمد سليم مصطفى قال إن هذه المساعدة ستسهم في تحسين وتوفير المستلزمات الطبية داخل المؤسسة الصحية وتعزيز جودة الخدمات واستمرارية الرعاية المقدمة للمواطنين، مؤكدا الالتزام المنظمة الطبية التشادية بمواصلة التعاون مع الحكومة ودعم جهود الرامية إلى تطوير القطاع الصحي في البلاد. ولدى استلامه للمعدات الطبية وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أشاد بهذه البادرة التي تسهم بشكل كبير في تحسين العداء المؤسسات الطبية.
1: عقد وزير الاتصالات الاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة حلكي شوى محمد عقد اجتماعا صباح اليوم الأمين التنفيذي لمجموعة معروك تيليكوم للاتصالات. الاجتماع بحث رداءة شبكات الاتصالات بالبلاد. تقرير عثمان يحيى الحاج.
6: في إطار تحسين وضع الاتصالات بالبلاد لا سيما شبكة الاتصالات موف أفريكا تشات التي أصبحت في الآونة الأخيرة يعاني منها السكان رداءة في الاتصالات بجانب الإنترنت، هذا مما جعلت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة أن تستدعي الأمين التنفيذي الدولي لمجموعة ماروك تيليكوم للاتصالات السيد إبراهيم بوداود لأقضي اجتماع توضيحي ليقدم شروحات عن الأسباب سوء الاتصالات. في خلال الاجتماع طلب وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة هيليك شو محمد من المسؤولين إيجاد حلول عاجلة لإصلاح وضع الاتصالات بالبلاد
7: عشان كل ما يكسنين المشاكل هنا الشبكة دي جاي وبقولوا لنا غازوال ما في بهيني يا تو ما في بهيني جاي نعملوا انفستي سما والانفستمات السنة جاي ننقدروا إينا ما كنتم خلي جروب هناك يجي بيرجع بريزنتي لنا الشغل من 2018 هم زمان دا ما تيجو من ديميز موف أفريكا شالنا أشغالي تسوق كل كده بريزنتي لنا هين والإفور الدور يسوق كل ورونا هين ده كله سيء انفستمات جاي تعملوا ما المشكلة دي النهاية شنو كم شبكة تعبانة ده مل مليار تعملوا كله كم شبكة تعبانة تعبان ديجي ده ورانا عشان يدوروا يسايد يخدم الحكومة التشادية هو انتربريز سيتوين.
6: وفي رده الأمين التنفيذي الدولي لمجموعة ماروك تيليكوم لشبكة الاتصالات إبراهيم بوداوتا أوضح بأنهم سيقومون بإصلاح جميع مشاكل الاتصالات في تشاد.
8: هناك تدبير على أساس مراحل، احنا الآن كننظم قطاع شبكة أولا لتقريب شبكة من المواطنين، ثانيا لحل مشكلات الطاقة حاولوا نحلوها في ظرف قصير لأنه عندنا شركات اللي غادي يلبيوا الرغبات ديالنا تبع للتوجيهات الوزير فيما يخص مدنا بالكميات الخاصة من ناحية البنزين وكذلك تطوير الطاقة المتجددة خاصة الشمسية لتمكين الشبكة باش تعمل بطريقة مضبوطة.
6: هذا ونشير بأن الاجتماع حضره أمين الدولة بوزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة إلى جانب رئيس مجلس إدارة سلطة تنظيم الاتصالات وبحضور مستشار رئيس الجمهورية في الوساطة وعدد من الفنيين من التشاديين والمغاربة.
1: عقب الانتخابات التي شهدتها ولاية شاربة قرمي يومي 21 و22 من يوليو الجاري أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات النتائج الأولية، وذلك خلال مناسبة جرت صباح اليوم بوزارة الشؤون الخارجية. حضرها رؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البلاد وجمع من المدعوين منهم عز علي اللوم التي وافتنا بالتفاصيل.
2: أكدت النتائج الأولية التي أعلنتها الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات فوز مرشح الحركة الوطنية للإنقاذ بشارة أحمد شنكو بمحافظة حراز البيار بولاية حجر لميس بنسبة 68.99% من بين 6 منافسين من أحزاب مختلفة لمقعد واحد بالجمعية الوطنية، وذلك عقب الانتخابات التي شهدتها الولاية يومي 21 و22 من يونيو الحالي. كما تنافس أيضا 4 مترشحين من الأحزاب السياسية المختلفة لمقعد واحد بمجلس الشيوخ. وهنا أيضا فاز مرشح الحركة الوطنية للإنقاذ بشارة عبد الرحمن موسى بنسبة 86.75% في مجلس الشيوخ. وتأتي هذه الانتخابات عقب استقالة السيناتورة مريم محمد نور من مجلس الشيوخ ووفاة النائبة البرلمانية الدكتورة حواء عثمان جامع بالجمعية الوطنية. في خطابه رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات أحمد باكيري أشاد بالتعاون المتميز بين المجلس الدستوري والمحكمة العليا والسلطة العليا للإعلام السمعي والبصري هاما خلال هذه الانتخابات، مؤكدا بأن الانتخابات جرت في جو هادئ طبقا لقانون الانتخابات المنصوص عليه في دستور البلاد. هذا وتعتبر هذه النتائج مؤقتة، وفي انتظار تأكيدها النهائي من قبل المجلس الدستوري يحق للمترشحين الطعن فيها أمام المجلس.
1: إقليميا وبالتحديد في ولاية وادي فيرة، نظم مشروع التحول الرقمي ورشة عمل حول التحول الرقمي. الورشة يشارك فيها مسؤولين إداريين وتقليديين وجمعيات المجتمع المدني، وكانت بمدينة بلتيم التي منها يوافينا مراسلنا موسى أحمد دود.
9: أن القضايا البيئية والاجتماعية من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات في الوقت الراهن، لذا جاءت هذه الورشة أمل بهدف تعزيز الوعي حول التحول الرقمي لتحسين القضايا البيئية والاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين الإداريين والشيوخ التقليديين والجمعيات المجتمع المدني. في بداية هذه المناسبة أوضح رئيس البئسة سيبو سيري قال أن مشروع التحول الرقمي يهدف إلى تطوير الخدمات وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة بما يسهم في تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل، مشيرا أن القضايا البيئية لها تأثير مباشر على حياة السكان والتنمية المستدامة، وترتبط هذه القضايا ارتباطا وثيقا بظروف المعيشة والصحة العامة والموارد الطبيعية والاستقرار الاجتماعي. بدوره مندوب العام للحكومة لدى ولاية وادي فيرة إبراهيم إيسا غلماي قال أن التحول الرقمي كأدوات أساسية للحوكمة الرشيدة والوقاية من المخاطر، وأن معالجة القضايا البيئية والاجتماعية تتطلب تعاونا مشتركا بين الجهات الرسمية والجمعيات المجتمع المدني من أجل الأمل على وضع خطط فعالة تضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وصولا إلى التنمية شاملة ومستدامة. بلتين موسى أحمد دود للإذاعة الوطنية.
1: وفي الفقرة الاقتصادية لهذا الأسبوع تناول الزميل عمر حسن دحب اليوم موضوع أثر الرقمنة الإدارية في الاقتصاد.
10: تشهد تشاد اليوم تحولا رقميا متسارعا يطال مختلف قطاعات الإدارة العامة، لكن هل تقتصر الرقمنة على استبدال الأوراق بالحواسيب أم أنها تمثل نقطة انطلاق نحو تحول اقتصادي عميق؟ الواقع أن الرقمنة أصبحت أحد أهم محركات التنمية الحديثة لما لها من آثار مباشرة على الإنتاجية والنمو الاقتصادي. في المقام الأول تساهم رقمنة الإدارة في تعزيز الإيرادات الداخلية للدولة وتحسين تحصيل الضرائب خاصة في القطاعات غير النفطية، وتشير المعطيات إلى أن نحو 80% من الإدارات المالية أصبحت تعتمد الأنظمة الرقمية، وهو ما يعزز الشفافية ويحد من الهدر ويزيد من فعالية التحصيل. كما تساعد الرقمنة على خفض تكاليف المعاملات وتسهيل الوصول للمعلومات وتسريع الإجراءات الإدارية، ويضاف إلى ذلك الدور المتنامي لخدمات الدفع الإلكتروني والهاتف المحمول في تسهيل المبادلات التجارية والمالية بين المواطنين والمؤسسات. ومن بين أبرز المكاسب المنتظرة أيضا تحسين مناخ الأعمال، فتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص فترات الانتظار يساهمان في جذب المستثمرين وتشجيع المبادرات الخاصة، بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. في الجانب الاجتماعي تفتح الرقمنة آفاقا جديدة أمام دمج العاملين في القطاع غير المنظم داخل الاقتصاد الرقمي، كما تعزز الشمول المالي من خلال تمكين سكان المناطق الريفية ورواد الأعمال من الشباب من الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية. أما على المستوى الهيكلي فإن التحول

0: الإنسانية، بل هي دافع للنمو الاقتصادي ومحفز للابتكار ووسيلة لتحقيق الإدماج الاجتماعي والتنمية المتوازنة بين مختلف مناطق البلاد، غير أن نجاح هذا التحول يظل رهينا بتجاوز عدد من التحديات، من بينها ضعف البنية التحتية الرقمية وارتفاع تكلفة خدمات الإنترنت ونقص التغطية الكهربائية والحاجة إلى تأهيل الموارد البشرية وتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع الرقمي. وفي الختام، تمثل رقمنة الإدارة فرصة حقيقية لبناء إدارة شادية أكثر كفاءة وشفافية وقربا من المواطنين، بما يرسخ أسس اقتصاد حديث وأكثر تنوعا واستدامة.
1: أما رياضيا، فقد قدم رئيس اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية إدريس دكوني الديكير قدم بيانا بمناسبة الاحتفال باليوم الأولمبي الذي يحتفل به في 23 من يونيو من كل عام. نستمع إلى بيان رئيس اللجنة بترجمة صوت الزميل عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
2: بمناسبة الاحتفال باليوم الأولمبي، تنضم اللجنة الأولمبية والرياضية التشادية إلى الأسرة الأولمبية العالمية لإحياء القيم الأساسية التي توحد الشعوب من خلال الرياضة، وهي التميز والصداقة والاحترام. ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار لننتهز معا من أجل الرياضة، وهو شعار يدعونا إلى الاحتفاء بقوة الرياضة باعتبارها وسيلة للتقارب والتضامن وتعزيز روح العيش المشترك. ويمثل هذا اليوم في كل عام مناسبة مميزة للتوعية بفوائد النشاط البدني وتعزيز التماسك الاجتماعي والتأكيد على الدور المحوري الذي تؤديه الرياضة في التربية والصحة وتنمية شبابنا. كما يدعونا شعار هذا العام إلى مواصلة جهودنا من أجل جعل الرياضة أداة حقيقية لنشر السلام وتعزيز الاندماج وتحقيق الازدهار لجميع المواطنين التشاديين دون تمييز، وحرصا على ضمان مشاركة واسعة وفعالة من جميع مكونات الحركة الرياضية الوطنية. كما ندعو من الآن جميع الاتحادات الرياضية الوطنية والجمعيات الرياضية والمؤسسات التعليمية وكافة شركاء الرياضة في تشاد إلى التعبئة والمشاركة فاعلة من أجل أن تكون هذه المناسبة محطة للتلاقي والتأخي وفرصة لترسيخ المبادئ والقيم الأولمبية. وفي هذا اليوم الأولمبي نجدد لكم التزامنا بدعم الرياضة وتعزيز التربية وترسيخ القيم التي تسهم في بناء مجتمع أكثر قوة ووحدة وتضامنا. عاشت الرياضة، عاشت الأولمبية، عاشت تشاد.
1: أما عن مونديال العالم 2026، ينضم إلي الاستديو الآن رئيس قسم الثقافة والريادة بالإذاعة الوطنية حسب الكريم محمد سيد أبازيل. مساء الخير سعيد، وما الجديد في المونديال؟
3: مساء النور أزوار النور الفائق. الجديد في المونديال هي خسارة السنغال بثلاثة لهدفين أمام النرويج، وفوز الجزائر أمام الأردن بهدفين لهدف. مساء اليوم سيكون هناك لقاءين، البرتغال في مواجهة أوزبكستان وإنجلترا في مواجهة غانا. أيضا لاحقا سيكون هناك لقاء بنما في مواجهة كرواتيا، وذلك صباح يوم غد. بطبيعة الحال نسبة لتغيير الوقت وفارق الزمن سيكون هناك مباراة تلعب في صبيحة يوم غد، والكونغو في مواجهة كولومبيا. هذه آخر مواجهات يوم غد صباح.
1: إذا سعيد، ماذا يحدث مع السنغال بالضبط؟
3: في الحقيقة ما يجري مع السنغال يعني أمر غريب حقا. يعني الفريق ككتلة، كفريق، كنجوم، كل شيء جاهز، والفريق من الممكن أن يقدم أداء أفضل، لكن عمليا هذا الشيء لا يظهر في المباريات. يعني أمام فرنسا السنغال قدمت مباراة كبيرة، كانت مسيطرة في إلى حد ما في الشوط الأول، وقدمت مباراة كبيرة في الشوط الأول، لكن انحار الفريق في الشوط الثاني.
1: كان متوقع يعني قدم هذا أفضل
3: منه. نعم، حتى أمس أمام النرويج يعني كنت متوقع إنه السنغال يقدم مباراة كبيرة، يعني لا سيما بعد خسارة أمام فرنسا، لكن تفاجأنا إنه عاد الخسارة من جديد، هذه المرة بهدفين مقابل ثلاث أمام النرويج. فبالتالي يعني استفهام كبير أمام نجوم السنغال، أغلبهم الآن ربما هو آخر مونديال لساديو ماني، إدريس غاناغي وغيرهم من اللاعبين الذين سيكون. لكن يعني مشكلة السنغال غالبا ستكون في الهجوم، لا يوجد من يسجل، أيضا الدفاع إلى حد ما ضعيف بوجود كوليبالي الذي شارف على نهاية مرحلته الهجومية.
1: وماذا عن فرص الدول الإفريقية للتأهل للدور المقبل؟
3: في الحقيقة أقرب الدول الآن للتأهل عندنا المغرب التي تمتلك حتى الآن 4 نقاط، فبالتالي لديها فرصة كبيرة للتجاوز هذه المرحلة والتأهل للدور الثاني. ساحل الآج أيضا لديها 3 نقاط، من الممكن أن تقدم مباراة كبيرة. الرأس الأخضر تملك حقها بيدها لأنها تعادلت مرتين، تعادلت مع إسبانيا وتعادلت أيضا في المباراة الأخيرة أمام الأرجواي، فبالتالي لديها حظها للاحتفاظ في لقاء يعني ربما لن يكون

0: كون سهل امام الراس الاخضر، علينا ان نعترف بذلك، لان المملكه العربيه السعوديه حققت فوز واحد فقط، فبالتالي وخساره 4-0 امام اسبانيا سيجعل المنتخب السعودي يقدم كل ما لديه من اجل الخروج بنتيجه ايجابيه امام الراس الاخضر الذي حتى الان نعتبره من مفاجات البطوله كاس العالم.
1: حسب الكريم محمد سيد أبا زين رئيس قسم الثقافة والرياضة، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، ونحن في انتظار المزيد من مونديال العالم 2026
0: بإذن الله تعالى. شكرا.
1: هكذا مستمعينا في كل مكان انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية. نشرتنا الثانية تأتيكم في تمام الساعة 11:30 تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى. نشرة عدها وأخرجها وأشرف عليها عثمان آدم الدود، وقدمتها لكم الزوار النور الفائق بصحبة رئيس قسم الثقافة والريادة بالإذاعة الوطنية الجادية حسب الكريم محمد سعيد أبا زين الذي رافقني في فقرة الريادة. نشرة نفذها فنيا المحدث يرنائي. شكرا للمتابعة والسلام عليكم.

0: المستمعون الكرام، هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى لأمسية اليوم من الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن إلى متابعة برنامجكم صفحات من تاريخ البلاد. متابعة سعيدة.
1: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
2: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل أمبطة أنجيل، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. توقفنا في الحلقة الماضية التي هي ضمن سلسلة حلقات حول تاريخ حوض بحيرة تشاد مع الدكتورة صفية جاني كندل، توقفنا في الفترات التاريخية التي عاشتها البحيرة، وأيضا فيما يتعلق بأسباب تسمية هذه البحيرة ببحيرة تشاد. واليوم نتحدث عن المصادر التي تناولت تاريخ منطقة حوض بحيرة تشاد. تحدثنا الدكتورة صفية تجاني كندل. دكتورة، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: طبعا حدثتنا في الحلقة الماضية حول موقع البحيرة وأيضا أسباب تسمية هذه البحيرة وبعض الحضارات التي قامت حول هذه البحيرة. عندما تتحدثين عن التاريخ لابد أن ترتكزي على مصادر استقيت منها هذه المعلومات لكي تكون مصادر تاريخية موثوقة. ما هي أهم المصادر التي تناولت تاريخ هذه المنطقة، أي منطقة حوض بحيرة تشاد؟
3: الدكتور عبد الصادق، أبدأ من حيث ما أشرت إليه من أن لا وثائق لا تاريخ. عندما نقول عبارة لا وثائق لا تاريخ، فإننا لا بد أن نستند إلى وثائق ومصادر تحدثنا أو تنقل لنا الأحداث والوقائع التاريخية التي حصلت في فترات معينة. المصادر التاريخية التي تحدثت عن تاريخ حوض بحيرة تشاد بصفة عامة نجدها انقسمت إلى مصدرين: مصادر خارجية ومصادر داخلية. لو تحدثنا في البداية عن المصادر الخارجية، أيضا نجدها قد انقسمت إلى مصدرين أو فرعين آخرين. المصادر الخارجية العربية، بمعنى التي كان لها الفضل في التعريف بالبحيرة وبسكان البحيرة، عبارة عن المصادر التي أرخها أو سجلها الرحالة والجغرافيون العرب. بمجرد دخول الإسلام في شمال إفريقيا في القرن السابع الميلادي الأول الهجري، بدأت أخبار بلاد السودان تصل، يعني جنوب الصحراء عامة ومنطقة حوض بحيرة تشاد بشكل خاص، بدأت تصل إلى العرب وتأخذ حيزا من اهتماماتهم باعتبارها أصبحت من ديار الإسلام. فقاموا بالاهتمام بهذه البلاد، بذلك بسبب طبعا الفتوحات الإسلامية والتجارة ورحلات الحج، فكانت هذه سببا في أن يتعرفوا إلى تلك الديار فيقوموا طبعا بضمها إلى ديار الإسلام. عرفوا تلك المناطق وقاموا بقياس طبعا المسافات والتعرف على تضاريس تلك المناطق وأبعادها وسلاطينها وأهم تركيباتها السكانية. وطبعا كانت تشاد بصفة خاصة، أو حوض بحيرة تشاد بصفة خاصة في تلك المرحلة، زي ما أشرنا في الحلقات السابقة أنها كانت تعرف ببحيرة كوار التي تقع طبعا ضمن إقليم كوار، وأشرنا أيضا في الحلقة الماضية أنها وصل إليها الإسلام على يد الفاتح عقبة ابن نافع الفهري عندما وصل إلى تلك البلاد وطبعا دعا أهلها إلى الإسلام. لو مثلا خصصنا، لا نستطيع أن نحصر كل المصادر العربية التي تكلمت، لكن فيما يخص المنطقة لا نستطيع أن نحصر كل المصادر العربية التي تكلمت عن إفريقيا بصفة عامة، لكننا نستطيع أن نحدد أهم المصادر التي تكلمت عن المنطقة وسكانها. نجد أول هذه المصادر هو الرحالة والجغرافي اليعقوبي الذي تكلم عن هذه المنطقة اللي هي منطقة السودان، عن السودان، وبين اليعقوبي الذي ذكر هذه اليعقوبي الذي كان في فترة القرن التاسع في كتابه هو تاريخ البلدان، تحدث طبعا هذا الجغرافي عن انتشار الجماعات والأجناس المختلفة، فقال بأن السودان الذين غربوا أو أما السودان الذين غربوا نحو المغرب صارت لهم عدة ممالك، فكانت أول ممالكهم الزغاوة وهم النازلين بموضع يقال له كانب. هذه إشارة واضحة إلى وجود وجود الزغاوة وإلى وجود منطقة الكانم وسكان الكانم. نعم. وهذا كان في الفترة المبكرة حوالي القرن التاسع الميلادي. ثم بعد ذلك جاء بعده ابن فضل الله العمري وكان ذلك في القرن الرابع الميلادي، وأشار بوضوح إلى إسلام هذه المنطقة أو إلى وجود سلاطين مستقلين في هذه المنطقة، وكانت عبارته أن ملك كانم كان رجلا مستقلا بينه وبين مالي مسافة بعيدة، وأن أرضه أو قاعدة ملكه كانت مدينة تسمى النجيم، وأن طولها يبدأ من منطقة كاكا إلى منطقة زلة في جنوب أو من جهة الجنوب بمصر. وعن هذا العالم واللي هو ابن فضل الله العمري نقل كل من القلقشندي والمقريزي تباعا في القرن الخامس عشر الميلادي. من تكلم بعد ذلك أو قبل ذلك تكلم عن إقليم برنو وتحدث عن غنى هذا الإقليم وكثرة أنواع الحيوانات والنباتات التي فيه هو ابن سعيد المغربي، لأنه أول من ذكر إقليم برنو وكان ذلك في القرن الثالث عشر الميلادي. هكذا باختصار أهم المصادر التي أشارت إلى هذه المنطقة. طبعا إقليم برنو كان غرب البحيرة، وإقليم كانم كان شرق البحيرة، ومملكة كانم برنو كان لها عهدين، عهدها في شرق البحيرة وكانت تعرف بكانم، ثم بعد ذلك عهدها الثاني وكان في غرب البحيرة، وهنا ظهر مصطلح برنو فأصبحت تعرف بمملكة أو سلطنة كانم برنو.
2: نعم، شكرا دكتورة على هذه المعلومات التي تتعلق بأهم المصادر التي تناولت تاريخ منطقة حوض بحيرة شات والتي اعتمد عليها المؤرخون في تاريخ هذه

0: طبعا أن تواجد المياه وتوسع البحيرة ووفرة المياه العذبة هذه ساعدت كثيرا في قيام مختلف الحضارات والممالك والسلطنات التي قامت والشعوب التي جاءت من مختلف دول العالم لكي تستوطن بهذه المنطقة. فيما بعد ظهرت أوضاع بيئية أدت إلى تراجع أو تقلص المياه بهذه البحيرة. ما هي الأسباب التي أدت إلى تقلص مياه البحيرة؟
1: الأسباب، سأعرض هذه الأسباب من الناحية التاريخية، لأن طبعا أسباب تقلص مياه البحيرة يعود إلى المختصين أو الإخوة المختصين من الناحية الجغرافية. سأعرض بعض النقاط التي كانت سببا في تقلص مياه البحيرة التي كانت يعني ضخمة وكانت كبيرة. أولى هذه الأسباب اللي هي قلة كمية الأمطار في السنوات الأخيرة. طبعا كانت البحيرة زي ما كنا زمان في الفترات القديمة كانت عبارة عن بحرا داخليا، وكانت هذه الفترة تسمى بالفترة المطيرة، يعني كانت فيها الأمطار بكميات غزيرة وبكميات كبيرة، لكن مع مرور السنوات أصبحت كميات الأمطار تتذبذب وتقل سنة عن سنة، والبحيرة تعتمد على مياه الأمطار بنسبة 25%، يعني بنسبة ربع مياه البحيرة تعتمد عليها من الأمطار. فقلة كمية الأمطار أو قلة تساقط المياه الأمطار في السنوات الأخيرة أدى إلى قلة تغذية البحيرة، فأدى إلى نقص في حجم البحيرة. هذا السبب يعني كسبب أول. السبب الثاني تغير المناخ. تغير المناخ هذه حالة سادة طبعا.
0: نعم، قبل أن نأتي إلى تغير المناخ نبقى قليلا فيما يتعلق بقلة الأمطار. طبعا كما قلت 25% من الأمطار، وبقية 75% هذه تأتي من أي مصادر؟
1: تأتي من مصدر نهر شاري. نعم. المغذي الرئيسي والرافد الرئيسي لبحيرة تشاد اللي هو نهر شاري.
0: نعم.
1: تعتمد عليه بنسبة 75% أو 3/4 كمية المياه في البحيرة تعتمد عليها من نهر شاري ورافده الرئيسي اللي هو لوغون. نرجع طبعا ترتيب الأسباب وأنه بشكل واضح اللي هو السبب الثاني اللي هو التغير الأحوال المناخية، والذي طبعا يشير علماء المناخ إلى ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع درجات الحرارة تؤدي إلى تبخر مياه البحيرة. ولاحظ العلماء أو أشار العلماء إلى أن كميات البحيرة تفقد البحيرة مياهها بنسبة 7 متر مكعب سنويا بسبب البخر، البخر طبعا بسبب درجات الحرارة المرتفعة. طيب هناك سبب آخر اللي هو اختفاء مسطح البحيرة، عندما لذلك يقال دكتور عبد الصادق يقال عن بحيرة تشاد بأنها البرية العائمة. لماذا يقال عنها البرية العائمة؟ لكثرة النباتات التي تنمو حولها، وخاصة في موسم نمو النباتات تكثر حولها النباتات، ومنها طبعا البوص ونباتات البردي، حتى تؤدي إلى اختفاء مسطح البحيرة بشكل كامل. وهذه النباتات كان يعني طويلة يصل طولها من 5 إلى 7 أمتار، فتؤدي إلى اختفاء سطح البحيرة، وهذا أدى أيضا إلى تقلص مياه البحيرة. في سبب آخر الذي أشرت إليه قبل قليل، الرافد الرئيسي للبحيرة هو نهر شاري، يغذيها بحوالي 75% من كمية الأمطار. طيب الرافد الرئيسي لنهر شاري هو النهر لوغون الذي ينبع من مرتفعات أداماوا في الكاميرون. هناك أسر، بمعنى هناك تحول في مجرى نهر لوغون إلى نهر بنوي، وقد يكون في السنوات القادمة هناك تغير كامل لمجرى هذا النهر ويبدأ يغذي نهر بنوي الذي يغذي نهر النيجر، فتكون بذلك البحيرة قد فقد نهر شاري أعظم رافد له اللي هو نهر لوغون. هذه لو اعتبرناها أسباب طبيعية لا دخل للإنسان فيها، لكن هناك طبعا عوامل بشرية، وأهمها اللي هو الاستخدام المفرط والجائر من السكان الذين يعيشون حول البحيرة في استهلاك مياه البحيرة، ولا بد أن يكون هناك طبعا إرشاد وتوجيه لهؤلاء السكان حتى لا تفقد البحيرة.
0: والجفاف، أيضا ساهم في التصحر.
1: أيوة،
0: وبالتالي زحف الرمال.
1: زحف الرمال بسبب هبوب الرياح الشمالية الشرقية التي تنقل طبعا الأتربة وكميات كثيرة من الغبار والأتربة، تؤدي إلى وجود الترسبات. أضف إلى ذلك طبعا اللحقيات أو ما يسمى بالرواسب التي ينقلها نهر شاري أثناء فترة الفيضانات، فتترسب كل هذه الرواسب في أطراف البحيرة وتؤدي إلى إيش؟ تقلص حجم البحيرة. هذه إذا كان قلنا أسباب بشرية، وهنا أسباب طبيعية، وهناك أيضا قلنا السبب الرئيسي البشري الوحيد وهو فرض استخدام المواطنين والسكان حول البحيرة لكميات المياه
0: شكرا جزيلا دكتورة صفية تجاني كندل على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها لنا في خلال هذه الحلقة من برنامج صفعات من التاريخ، وهي حلقة ضمن سلسلة من الحلقات حول تاريخ حوض بحيرة شات. حقيقة سعدنا بهذه المعلومات القيمة التي استفدنا منها كثيرا. بهذا وصلنا إلى ختام الحلقة الثانية من هذه السلسلة من الحلقات. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ. كانت ضيفتنا في هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ ضمن سلسلة من الحلقات حول تاريخ حوض بحيرة شات الدكتورة صفية تجاني كندل، والتي حدثتنا عن أهم المصادر التي تناولت تاريخ حوض بحيرة شات، وأيضا عن أسباب تقلص مياه البحيرة. وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة من برنامج صفحات من التاريخ مع ضيفتنا الدكتورة صفية تجاني كندل، نشكرك، وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل أمبتا أنجيل، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داخل الاستديو عندنا الساعة 6:45 دقيقة، طوال نبدأ برنامجنا. هنا اليوم الشيء برنامجنا في مكنة الفن يرنا إيف، تعاونت المراقبة حسن علي محمد، وقدام الميكروفون حسن آدم محمد. إن شاء الله بأشياء نسموكم برنامجكم الأسبوعي الحقوق والواجبات، وبعد البرنامج الحقوق والواجبات تسمعوا كل بلاغتكم هنا اليوم الشيء، وتسمعوا كل الدعايات، تسمعوا أغاني مختلفة. الساعة كان تم 7:15 تسمعوا النشرة الإخبارية المسائية، وبعدها كمان نواصل لخير الساعة 8:00 للوقت المحدد لي. أنا نختم فوق البرنامج ونخلي البقال لزملائنا يواصلوا بيه كلام فرنسي. بدون تأخير نخلوكم تتابعوا البرنامج الحقوق والواجبات، ونقول لكم كمان متابعة سعيدة.
1: الحقوق والواجبات، الحقوق والواجبات برنامج أنا أخبار وتوعية للمواطنين في حقوقهم وواجباتهم. الحقوق والواجبات برنامج أنا الإذاعة الوطنية الجادية.
2: مستمعين برنامج دروا ديفوار الحقوق والواجبات، نقول لكم قيلتوا آفي برنامجكم. حنا اليوم الضيف حنا الانفيتي حنا البرنامج الأمين العام في اللجنة حقوق الإنسان السيد محمد حسن بريمة. السلام عليكم سيد حسن محمد.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: السؤال الأول، أنت اليوم ضيف حقنا في البرنامج الحقوق والواجبات دروا ديفوار. السؤال الأول اللي درنا سألوك في البرنامج، وخاصة كل الأوديتير والمستمعين بعرفوا لجنة حقوق الإنسان، بعرفوا كوميسيون أنا دروا دي لوم، لكن ما بعرفوا رول حقه شو، عشان ندور نعرف المستمعين والأوديتير رول البقوم فوقه الكوميسيون في خدمة شنو.
3: نعم، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان زي ما كثير من الناس يعرفوا هي تأسست بعد المؤتمر الوطني كونفرنس ناسيونال أنا سنة 1993، فيها توصيات مرقت من الكونفرنس، والتوصيات دي رئيس الجمهورية طبقها، كونوا يعني اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقانون نمرة 03/34 أنا 1994. في الوقت ذاك زي ما تعرف هو اللجنة كانت خطها تحت إدارة رئاسة الوزراء، وفي قوانين يعني دولية تقول لازم اللجنة تكون حرة ومستقلة، وما دامت خطوها تحت رئاسة الوزراء بقت زي كل سيرفيس ما عندها قدرة تقدم على حسب الحرية اللي واجب تكتسب. من أجل ده اللجنة يعني هي عملها تعمل شنو؟ يعني هي تدافع لحقوق الإنسان وتوعي الإدارات والمكاتب هنا الجستيس والمكاتب هنا الأمني اللي هم بقوموا بتطبق القوانين في البلد، توعوهم عشان في عملهم ده لازم يفكروا له حقوق الإنسان وأي نادي من حقه على حسب القانون.
2: مستمعين برنامج الحقوق والواجبات دروا ديفوار، السيد الأمين العام محمد حسن بريمة، زي ما قلت اللجنة عندها يعني رول كبير بتقوم فوقها خاصة في مجال حقوق الإنسان. أسف في مدة سنتين، في مدة سنتين الإنجازات سويتوها شنو الرياليزاسيون سويتوها، وخاصة بقيادة الرئيس فيليكس لارمي القاعد فوق في مدة سنتين ده، شنو الإنجازات اللي سويتوها في مجال حقوق الإنسان في كافة الأراضي الوطنية؟
3: والله الإنجازات سويناها هي كثيرة، كلها ما نقدر اليوم نقول لكن باختصار نقول لك أقلنا شيء كثير. أول بالأول من ما المكتب الجديد شال عمله، أول شيء سواه قال لازم نسمو كيف تعديل الإدارة. أنت اللجنة الوطنية تعديل الإدارة كيف؟ الإدارة زي ما تعرفوا السيندس عندها ناس مندوبين في 23 ولاية، هي قاعدة عندها مكاتب الناس بعمل فوقها وبراقبوا فوق الإنسان بخدمه تمام وبشرف لهم ديليجيشن راح للجوبرنمان في في في الولايه، واذا حصل شيء هناك هم برسلوا لنا، لكن المكتب يعني شعر بشيء ما بوافي، بيكونوا ناس وحدين شالوهم ورسلوهم في الاقليم برا وما مشوا شالوا عمل، قاعدين هنا في نجمينا، ومن نجمينا هنا بيسووا رابورات بيجيبون في المكتب، والرابورات دي في الواقع مزورة. إذن العمل ما كويس والشيء البورد ما صحيح. نادم أنت شغل ما مشيت شي حتى تقدر تسوي فوق رابور. بعد ما بعثوا لقوا أغلبية من الناس اللي بمشوا في الإقليم ده قاعدين في نجمينا، كنا رأسا وكنوايبهم كلهم قاعدين هنا في نجمينا وبسوي كمان. ما بمشي الإقليم برا بقدر ما أعمل. قالوا لازم الشيء دي يقف، عشان ده شافوا كابينين وقالوا لي تعال، يعني أشرف في العمل عن الناس دول، سولهم كنترول، هل الناس دول بيستحقوا نخلوهم ولا ما بيستحقوا كمان نبدلوهم ونجيبوا ناس آخرين عشان يشغلوا العمل. بعد ده كابينين اثنين، واحد سوى المراقبة، بعد ما كمل جاب رابور حقه للبيرو، البيرو شافه، الناس اللي ما بنفعوا ده مرقوهم، اللي بنفعوا ده خلوهم قاعدين، والفرقي قالوا خلاص نشوله ناس آخرين، لكن الناس الآخرين ده اللي نسوي لهم اختبار، الاختبار ده كله بتان شالوا كابينه آخر سووه. وبعد النتيجة ما مرقت ده تقريبا 100 شخص ده شالوهم جد، 100 شخص شالوهم دول ده نصهم موظفوا هنا داخل في السيج، والآخرين ودوهم في الإقليم برا، والمراقبة بقت حارة، نادم ما بخدمنا ما منخل. بعد إنذار ينادوا فيني قدمتها ما عجبتنا مطرد الأولي، على حسب ده النتيجة اللي اليوم إداريا أننا نشوفها دي زمان ما فيها، الناس قاعدة بيطبقوا العمل وبجوا في الوقت، والعمل اللي عندهم ليه بسوء ناس الإقليم، كل ما شيء حصل في الإقليم ده أننا زي الناس عن الأمن بالدقة، عندنا خبر أول كنا نقول بعد الخبر يكون لي بالتليفون، يوم هذا بيرسل لنا رابور في الشيء ده صغير، يعني بنادو رابور سيركونستانسي بيجيبوا لنا، حتى بعدين الرابور الكبير وراي، دونك التعليمات كلنا عندنا. وبعد ما نلقوا التعليمات ده أننا الإدارة هنا في الداخل تعمل شنو، يعني تلخص الشيء ده كله وتقدمه للمكتب شهريا، في آخر السنة نجي في شهر 12 ده نسوي الرابور الكبير، رابور دي دراد ده الرابور الكبير ده نسويه في شهر 12 ويكمل، وده بلخص العمل سنويا، والقانون هنا أنا بقول الرابور ده كان سنين ده نقدمه أول رسميا لرئيس الجمهورية نسلمه له، بعد ما سلمنا الرابور ده لرئيس الجمهورية ورجع ورا نجي نود الرابور للبريزدان الأسامبلي وهنا السينا، بعد ذلك خلاص أن الرابور ده ننشره. أنا هو الإنسان الشيء فوق الرابور ده رئيس الجمهورية بيطلع عليه وبيشيفه، هو كمان بدي أمور للناس الإدارات للوزارات الشيء ده بخصهم هم، كمان كان فيها أنكيت كان فيها قرارات بشورين وشنو هم كان بشورين عشان يحسنوا حقوق الإنسان في البلد، ده الشيء القايمة فوق ده واحد. من ناحية تانية اللجنة هي ذات عندها توصيات في الرابور ده، هي كلها تطبق التوصيات من الهيم قابلين عشان شنو التوصيات، شنو كان فيها معدات مقصرة للناس برا، كان في علاقاتنا مع الموظفين هنا الحكومة فيها شيء مقصر، وكان في علاقاتنا مع ناس السوسيتي سيفيل، ده كله فيها توصيات أنينو كل اللجنة تشيفين، وهي كلها كانت تقوم بأمل عشان الشيء ده تحضره وتأدي العلاقات هذيله، والمنظمات الدولية ذاتها ذات حقوق الإنسان قاعدة في الشات كل الشيء ده نغلمه ونشوفه، وكلنا نقوم بالتوصيات عشان ده تشوفه في كل وقت دعنينا نسوي ندوات ولا انتهي توصية للجيش للكوماندان دي بريغاد للكوميسير دي بوليس اسمه شنو، كان فيها شيء مقصر شفنا ده نصور بندوه ونقوله ما شيء مثل ده ده ما عديل واجب تقدمه بمثل ده شفنا هسا حاليا كثير اشياء اللي انينا مواجهنا والحكومه ذاتها مواجهنا ده الدواس الاهل والدواس بين الأسمة شنو البقارة والمزارعين، وفي ناس حراميين مقطعوا طرق بقتلوا الناس. واليوم الظاهرة البدد الهسعة بدد لنا هنا حاليا هسعة في تشاد وفي جمينا خاصة الله. يعني الناس قاعدين بيقتصبوا البنيات الدقاع من سنتين سنة، خمسة سنة، ستة سنة، وناس كبار. دي ظاهرة هسعة قاعد لنا هسعة كله قاعدين نفكر فوقها، قاعدين نوعه لكن قاعدين نفكر فوقها نعمل شنو لده. الحكومة الآلية تسويه تندري تقرب النادي تمس تسجنا، وده كله ما بكون إبرة للناس. ماشي بس الشيء ماشي بس، وده ما أنينا قدمنا لحسب قدرتنا للحكومة الشيء الحاصل ده لازم يجيب. لكن الشيء ده كان تدور توقف ده ما إلا تسل من إرقة تعيد، كان إلا تقلع من فوق ده ما بطرق بس بس هذا التفتيش ده ماشي نفتش بالإرق تعيد من الضوء. ده خدمة حسا أننا قاعدين نخدم فوقا. وفي ناس وحدين كان ما شيء كما بفهموا يعني أننا خدمنا شيء بيسوونا مثل أننا مثل الكبارات عن الجستيس. كان شغل هناك في الجستيس، الجستيس قطعاته كلها بشولوا بجيبوا لنا أننا هنا نقولوا هم ما راجعين بي أننا نقول لهم لا أننا ما فوق شغل كالجستيس قطعاته أننا إيدنا من دوصار. كان الجستيس انتهكت حقوق الإنسان، لكن ما انتهكت حقوق الإنسان ده في الشريعة ده أنينا ما إنه. وأنينا هيني زاد مكيك النادم جلينا شاكي نقابله ونسمع كلامه، وبعد ده ما علينا ده إلا هو وقبيلة نجيبهم نحطوهم. كان بدوره ده نصوله ونصرف له، كان ما بدوره كله بطان نوجهوهم ريجست. أنينا ما عندنا شريعة قلنا صلح له، وكان نادم يعني الحكومة ظلمته وجانا كله نسمعوا ونسووا ليا اسمه شنو بلانت ممكن نديبوزها فوق الجستيس. أنينا كان نتابعوها معايا عشان هو مظلوم، وعندنا أبوكا شايلونهم خاص عشان الناس المظلومين ده هم يتابعوا مكاتبهم في الجستيس والحكومة تنظر لا دخل بالناس.
4: مستمعينا الكرام، حنا الإذاعة الوطنية راديو تشاد، أنتم قد تتابعونا في راديو تشاد برنامج الحقوق والواجبات دروا اي ديفوار، والضيف عن البرنامج اليوم محمد حسن بريما. السيد محمد حسن بريما الأمين العام عن لجنة حقوق الإنسان، كوميسيون هنا دروا ديلوم أو لجنة حقوق الإنسان منظمة معروفة، وزي ما تعرف في تشاد مشاكل بقت كثيرة هنا زي ما أنت قلت عن البقارة والمزارعين. رول هناكم شنو في جايبين هنا الآفة هنا اللعبين سرتوا اللجنة؟
3: أول مشكلة هي مشكلة كانت في دوبا، والرئيس ذات أن اللجنة قمة بميسيون وهو ماشي، عشان هناك أصبحت مشكلة بين أهل البلد وبين ناس كلهم تشادين. يعني ده الشغل الأصبح الرئيس وسيدك يعني مشى للمشكلة دي وشافها وحلها، والناس دول ده بعد ده بموافقة وبالمساعدة عن الإدارة لموهم و استفقوا.
4: السيد الأمين العام، هل اللجنة حقوق الإنسان عندكم ريلاسيون مع السوسيتي سيرتو المؤسسات الكبرى عن الدولة، ودوليا هل عندكم علاقات؟
3: والله اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما زي ما نحج فوق في تشاد على حسب التكوين على الإدارة في تشاد على الحكومة. ما اللجنة هي ذاتها كيف يقولوا نادا من الانستيتيشن جراند انستيتيشن هنا الإيتا. دوم ما دام تي انستيتيشن هنا الإيتا ده ما هي تعمل مع الإدارة مع الحكومة مع الوزارات مع الإدارات ومع الانستيتيشن الآخرين. وزي ما قلت لك اللجنة هي ذاتها قاعدة تحت إدارة رئيس الجمهورية، ما منستير ولا شنو حكمة دريك وتقدم معايا دريك ده رئيس الجمهورية. الوزارات وأي إدارة أنت الحكومة كان داخل وكان برا هت تتعامل معها، عشان القانون بيقول اللجنة دي في عملها ده واجب المؤسسات أن الحكومة كل يعاونوها، كل المؤسسات أن الحكومة يعاونوها. إذن أننا نخدم مع المؤسسات أن الحكومة ده كل ده من جهة واحدة. من جهة تانية عندنا مشاركة ومفاهمة مع المؤسسات عن حقوق الإنسان في داخلي، وحس السنة ده سوينا ندوة واحدة، وفي الندوة دي على حسب التوصيات قالوا لازم نخط هيكل بين أنينا السينداش والمنظمات الأخرى عن حقوق الإنسان في الجانب. زيادة من ده اللجنة في الخارج فيها منظمات أخرى دولية مثل اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان القاعدة في جنبي بنجول، هذه أنينا
5: شركاء فيها عضو حناها
3: في جنيف فيها لجنة كبرى مكونة من الأمم المتحدة برضو أنينا فيها عضو.
4: مستمعينا الكرام، الأمين العام محمد حسن بريما درني مو في نهاية البرنامج، يعني آخر كلمة.
3: آخر كلمة لا أشكركم كثير بكون اليوم جيتوا وقدمت لنا سؤال وردينا له فوقه. هو ده ذاتك بقى يعني توعية للناس، وفي ناس لحسة ما فاهمين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ده شنو ودورها شنو ما بعرف.
4: مستمعين الأفاضل، برنامج الحقوق والواجبات دروا إديفوار، البرنامج انتهى، ومثل ما سمعتوا كان ضيف البرنامج محمد حسن بريمة الأمين العام حنا لجنة حقوق الإنسان، قدم لكم إسبليكاسيون، شرح مفصل للمستمعين برول حنا لجنة حقوق الإنسان والأقدمات اللي قد تقوم فوقها والخدمة اللي قد تسويها. ونشكركم كثير كل المستمعين اللي تابعوا برنامج الحقوق والواجبات في الإذاعة الوطنية. قدم لكم البرنامج عثمان آدم الدود، وفي مع السلامة إن شاء الله نلومكم في الحلقات الجاية.
1: سمعتوا البرنامج الحقوق والواجبات، نتلاقى معكم في الأسبوع الجاي.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، بعد ما سمعتوا البرنامج الحقوق والواجبات داخل الاستديو عندنا الساعة 7:02 نبدأ ببلاغتنا هنا اليوم. الشيء الإدارة هند الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد عباس فضل سيلي ومحمد قسير اندي من نقا في مشاقة سيكسيون 3 إلو 106 لو 16 يمشوا في الإدارة بمكاتبهم، لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. ومطلوب من السيد إيسا طاهر حامد اندي نقا في كارتية أنقبو سيكسيون 4 إلو 146 لو 5 يمشي في الإدارة مكاتبه. ومطلوب كذلك من السيد عبد الرحمن محمد ابراهيم اللي عندنا قاعه في كارتيه مشاقه سيكسيون 1 إلو 80 ولو 9 يمشوا في الاداره بمكاتبهم. ومطلوب كذلك من ادم محمد علي اللي عندنا قاعه في كارتيه دار السلام سيكسيون 1 إلو 46 لو 13 يمشي كذلك في الاداره بمكاتبه. الكلينيكا البصمة تنظم واحدة حملة هنا البصر، وعندها كذلك عملية، والعملية ده مجان، عملية هنا المرض هنا الكاتاراكت في لب الكلينيك. من ناحية أخرى كمان يعني الكونسلتاسيون الكشف هنا المرضانين ده خلاص هو بدأ، وبدأ كمان من يوم الأحد 21 جوان 2026، وبتابي لخايد يوم الأحد 28 جوان 2026 في لب الكلينيك. الكلينيك ده قاعد في شارع 30 متر مقابل مع الليسي دي لا ليبرتي. لأجل ده كمان الكلينيك البسمة بازم من كل الناس المختصين بالوجع هنا العيون ده خليهم ينتهزوا الفرصة الوحيدة دي عشان يمشوا ويسولم كمان عملية مجان. لكل التوضيحات بالزيادة كمان لازم تتصلوا بنمرة التليفون 66 02 21 93، أو كمان 99 02 21 93، ده في كلينيك البسمة. السيد الشيخ محمد تراب، أدم محمد تراب، إلي محمد تراب، جدة محمد تراب، عبد الله محمد تراب، جبرينة محمد تراب، حسنة الثوري، يوسف محمد الدليجي، أبازين حسيني، بولو حسيني، دونغوس جدة، جبرينة جدة، محمد طاهر، آدم حسيني، آدم أبو شنب، حسنة ميكايلا، محمد اللوان، التجاني محمد. ليما الفرح يبلغوا لكل الأهل بره وداخل بعروسنا أخوم الشيخ محمد طراب اللي ببقى يوم الخميس، والعزومة كمان يوم الجمعة في هيلة تنبتيوة هنالدليجي أبازين حسيني. بلاما عمر رمضان وكوشينا عمر، محمد عمر، جبرينا محمد، ادم كوشينا، اجيت جبرينا، اجيت ساجو، الهاج موسى، ليم الهزني عفوا ليم الفرحه، ليم الفرحه يبلغ لكل الاهل هنا بره وداخل بعروسنا وليتي حسنا عمر المعروف بمشري اللي ببقى يوم الخميس، العزومة كمان يوم الجمعة في هيلة تأجيري هنا بلاما عمر رمضان. نكرر البلاغ، بلاما عمر رمضان وكوشينا عمر، محمد عمر، جبرين محمد، آدم كوشينا، أجيت جبرين، أجيت ساجو، الحاج موسى، ليم الفرح يبلغوا لكل الأهل بره وداخل بأروسا ولايتي محسن عمر المعروف بمشري اللي ببقى يوم الخميس، والعزومة يوم الجمعة في هيلة تأجيري هنا بلاما عمر رمضان. محمد ولد القدو، وأحمد موسى، حسن عيسى، صالح بني أتي بشارة، الشيخ حسيني هاروني، بلامة عبد الله دوغال، عبد الله محمد ببلغ لكل الأهل بره وداخل بالصدقة عن 40 يوم أنا أبوم قدو هارون الببقى عن باكر يوم الأربعاء في أنجوجو أنا بلامة قدو هارون. محمد ولد القدو، محمد أحمد موسى، حسن عيسى، صالح بني أتي بشارة، الشيخ حسيني هاروني، بلامة عبد الله دوغال، عبد الله محمد ببلغوا لي كل الأهل بره وداخل بالصدقة هنا 40 يوم هنا أبوم قدو هارون الببقى عن باكر يوم الأربعاء في أنجوجو هنا بلام قدو هارون. جدة بشارة، الشيخ دي كانطون، الشيخ أنسيني، الحاج جبرين أنفيلو،
وصاير محمد تكاسر حسن أخي هسيني حسن بشارة عبد الله ميرماي السلطان مبان أجي ولي الشيفة دي كانتون باركودو سابون كشلة هسيني اللوان بشر ضهية أليفة الهاج في أباري الشيفة دي كانتون غلاديما اللوان هارون أبالي الشيفة دي كانتون بوغاري الشيفة دي كانتون محمد غيري ببلغو لكل الأهن بر وداخل الرجال الدين و الشيوخ التجانيين وكل العائلة هنا دوربالي كاتشي عايش سليمانغا بيسا نجمينا ومندليا بوفاة هنا أبوما الشيخ حسيني كانكالك ألا اتوفى أمس واللي سرخ تبقى عن باكر يوم الأربعاء 23/2026 في هيلة دكمورة نكرر جدة بشارة الشيف دي كانتون الشيخ أنسيني الحاج جبرين أنفيلو صاير محمد تكاسر حسن أخي هسيني حسن بشارة عبد الله ميرماي سلطان مبان أجي ولي الشيف دي كانتون باركودو سابون كشلة هسيني اللوان بشر ضهية أليف الحاج في أباري الشيف دي كانتون غلاديما اللوان هارون أبالي الشيف دي كانتون بخاري الشيف دي كانتون محمد غيري بيبلغوا لكل الأهل بر وداخل رجال الدين وشيوخ التجانيين وكل العائلة هنا دوربالي كاتشي عايش سليمانغا بيسا نجمينا ومندليا بوفاة هنا أبو الشيخ حسيني كانكالك اللي اتوفى أمس والصدقة كمان تبقى عن باكر يوم الأربعاء 23/2026 في هيلة الدكمورة غومبو أبا غومبو ميكايلا بلا محمد حسن هارونا والأحمد كلهم قاعدين في المالية بيبلغوا لي كل الأهل بر وداخل يحضروا في السرقة 40 يوم أنا أبوم وأخوم ميكايلا أبا السرقة تبقى عن باكر يوم الأربعاء في المالية أنا بلا محمد حسن غومبو أبا غومبو ميكايلا بلا محمد حسن هارونا والأحمد كلهم قاعدين في المالية بيبلغوا لي كل الأهل بر وداخل يحضروا في السرقة 40 يوم أنا أبوم وأخوم أنا ميكايلا أبا السرقة دي تبقى عن باكر يوم الأربعاء في المالية هنبلا محمد حسنة نواصلوا من مكنة الفن.

التشاديين والتشاديات الحكومة على جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3. ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال على الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الحساب اسمه عشان نعرف نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير نشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي وايد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبلنا أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.

0: لنا أعزائي مستمعين ومستمعات الكرام داخل الاستديو الساعة 7:15. المسائي قدم علينا بشير عمر بشير. متابعة سعيدة. مساء الخير.
1: مساء النور السيدة ثانية عبد محمد. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار المشية والنشرة الطوالي نبدأها بالعناوين. الممثل الجديد هنا برنامج الأغذية العالمي جان نويلا شانتي قدم أوراق هنا قدمته كممثل جديد للمنظمة في بلدنا تشاد في خلال المقابلة الكان بقة اليوم وجر مع الوزيرة المندوبة في الوزارة الخارجية فاطمة الجناه كرفة. الوزير الاتصالات هليكي شواب محمد كان

0: انت الانتخابات اللي كان بقت في اقليم هجر لميس وشاري باقرمي اللي كان بقت في يوم 21 و22 في شهرنا الحالي. دي العناوين وفي النشرة تلقوا اخبار اخرى. الوزير المندوب في وزارة الخارجية والتشاديين في الخارج فاطمة الجناه كرفة قابلت اليوم فجر في المكتبة الممثل الجديد على برنامج الأغطية العالمي في تشاد جانويل شانتي كان جاء في بلدنا تشاد عشان يقدم أوراق عن خدمته. وفي وقت المقابلة حجم الوزيرة فاطمة الجناه كرفة في مواضيع مهمة تتعلق بالتعاون القائد بين المنظمة والحكومة وعشان يقفوا مع الحكومة ويواجهوا كل الهمبولات الإنسانية ولا ظروف الهنت المعيشة القادم بواجهها الجاديين القادين في صباح البلد وكذلك السكان هنا منطقة لكشت. الممثل الجديد أكد للوزيرة بكونه هم واقفين مع الحكومة وبيشاركوا معها في كل الخطط والأهداف هنت التنمية. بقت اليوم فجر هنا في العاصمة جمينا في مناسبة عن التسليم كمية كبيرة من الأدوية والأجهزة الطبية قدمتها المنظمة الطبية الجادية للوزارة هنت الصحة العامة. استلم المعدات الوزير النصية العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد ضيف حضور الأمين العام هنا المنظمة محمد سليم مصطفى عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
1: مواصلة اللقاوين النظام هنا الصحة في البلد بواسطة المؤسسات الصحية عشان تقدم الخدمة السمحة للمواطنين بالأخص السكان اللي بيدوروا الرعاية الصحية اللازمة. في ده قدمت المنظمة الطبية الجادية عدد من الأدوية والمكنات الطبية الأساسية لوزارة الصحة العامة والوقاية. الهدف من الدعم ده ليوصفوا المشاركة الجماعية مع المرضانين في المراكز هنا الصحة. الأمين العام للمنظمة الطبية التشادية محمد سليم مصطفى أكد في كلامه وقال المساعدة اللي قدموها اليوم ده بيساعد في أدلين المعدات الطبية في المؤسسة الصحية وبستفيد منها الناس المريضين في الزمن المناسب. محمد سليم مصطفى أكد بالتزام المنظمة في مواصلة التعاون جنبا للحكومة التشادية ليطوروا النظام هنا الصحة العامة والوقاية في البلد. بعد ما شال المعدات اللي قدموا لهم وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد قال
2: جينا نستلم معدات طبية. المعدات دي جات في وقت مناسب لأننا هنا جينا في وقت الخريف، زي ما تعرفوا الأمراض تجي من أي جهات وكل يعني يدخل في نظرية المشير محمد إدريس ديبي ابنه، يعني هو دائما وأبدا في نظرية لأن النظام الصحي ده يكون نظام شامل وكامل ويغطي شعب التشادي بصفة عامة.
1: وفي الأخير وزير الصحة العامة والوقاية قال شكرا للمنظمة الطبية باسم الحكومة أنا تشاد في رأسهم رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو.
0: الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات أنطت اليوم فجر النتائج الأولانية المؤقتة هنت الانتخابات الجزئية اللي كان خصصوها لمقعد واحد في البرلمان ومقعد واحد في مجلس الشيوخ اللي كان بقت في إقليم هجر لميس وشاري باقرمي في يوم 21 و22 في شهرنا الحالي. في منصب عن الجمعية الوطنية البرلمان كان فاز المرشح عن الحركة الوطنية للإنقاذ الـ MPS بشارة أحمد شنكو في مقاطعة حراز البيار في إقليم هجر لميس بـ 68%، ده من بين 6 مرشحين من أحزاب أخرى كان شاركوا معايا. وفي شاربة قرمين كمان فاز في منصب أنا مجلس الشيوخ كذلك المرشح عن الحركة الوطنية للإنقاذ بشارة عبد الرحمن ناموسى بنسبة 86%. وبالمناسبة دي رئيسنا الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات السيد أحمد باتيري كان شكر كل المؤسسات الكبيرة انت الجمهورية في الخدمة اللي قدموها في أثناء الانتخابات وأكد في كلمته بكون الانتخابات دي كان بقت في جو هادئ. كثير من السكان هنا العاصمة جمينة وفي الأقاليم في الأيام الأخيرة قاعدين بيعانوا من الضعف هنا الشبكة انت الاتصالات والخدمة انت الانترنت وخصوصا من الشركة إنموفا أفريكا عشان ده الوزارة انت الاتصالات والاقتصاد الرقمي كان نادت الأمين التنفيذي الدولي هنا مجموعة ماروك تيليكوم للاتصالات السيد إبراهيم بوداود وصوت معايا ملمة عشان يوضح لهم الأسباب هنا سوء الاتصالات في الملمة. الوزير هنا الاتصالات السيد هليكي شوا محمد طلب من الشركة لازم يحلوا المشكلة انت الانترنت في وقت قريب لأن كثير من الناس قاعدين بكفوا وبمرق قروشهم لكن دائما بيكلموا بشكوات كثيرة. خلينا نسمع بعض من كلام هنا الوزير.
3: عشان كل ما يكسنين المشاكل هنا الشبكة دي قاعد وبقولوا لنا غازوال ما في بهيني ياتو ما في بهيني قاعد نعملوا انفستيسما والانفستيسما ده سنة جاي

0: Adoro ina ko na ni da kharas ina ma kuntu khalli group ana ko yeje mashallah al group di wal wafd di group kabir jak presenter lena al shughl min 2018 man zaman da matigo min 2000 move africa sharara ashkhali ta so kullu keda presenter lena hin wal effort al dodor iso minin le fin 2017 kullu warona hin lakin nahnu qulna shunu ده كله سيء إن في السماء ده قاعد تعمله ما المشكلة دي النهاية شنو النهاية كم شبكة تعبانة ده ميل مليار تعمله كله كم شبكة تعبانة تعبان دي جي ده ورانا عشان يدور يساعد ويدور يخدم الحكومة التشادية هو انتربريز سيتوين ورانا كده
1: هلا سنبتدى الوزير هنا للاتصالات والاقتصاد الرقمي السيد تهليكي شوا محمد ده. كملت أمس الورشة اللي كان نظمتها الإدارة الموارد البشرية والتدريب في الوزارة الصحة بالتعاون مع المشروع أنا دائما لقطاع الصحي في بلد نجات. الورشة دي كان رأس كماليتها الأمين العام النائب عن وزارة الصحة السيد محمد حامد أحمد حجهوها بمر
2: حكومة هنا بلد نجات قاعدة بتجاهد مع شركاء في جانب هنا الصحة. في دا جات الورشة هنت الأمل اللي كان نظمتها إدارة هنت الموارد البشرية والتدريب ودالي عشان يقيموا الأعداء هن الخدامين في جانب هن الرعاية الصحية في وزارة هنت الصحة العامة بدعم من مشروع هن دعم الجانب الصحي في جات في مرحلة الثالثة. والهدف من التدريب دا عشان يراجعوا ويوقعوا في السياسات اللي بتتألق بالتدريب المستمر ويقيموا الجهود هنت الخدامين في الرعاية هنت الصحة. كل المستشار والخبير في السياسات هنت التدريب يوهان فريهان كلم في الأهمية هنت الورشة اللي بتناقش مواضيع مهمة في التنمية هنت الموارد البشرية وقال السياسات اللي بتأهل الخدامين في وزارة الصحة بتدخل في الجهود القاعدين بيقدموها الشركاء اللي هم بيساهموا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحية في تشاد. وكلل الأمين العام النائب في وزارة هنت الصحة العامة والوقاية الدكتور محمد حامد أحمد حج في الخدمات هنت الورشة اللي بتقوم بمناقشة ومراجعة هنت السياسات العامة اللي بتتألق بالتدريب الأول والمستمر وتقييم الأداء داهن الخدامين في الصحة.
3: عندنا خطة استراتيجية جديدة دايرين كل الخبراء اللي قاعدين هنا المتخصصين في وزارة الصحة حصل لنا في خطة جديدة هي تساعد الكوادر من وزارة الصحة العامة والوقاية وكل الموارد البشرية ليكونوا جدين في عملهم.
2: نذكركم بكونه الورشة هنت الأمل بتخدم في مدة هنا 4 يوم.
1: أعزائي المستمعين الساعة 7:24 دقيقة في استديو راديو تشات خلاص كملت نشرة الأخبار من اليوم مع فجر الصباح والفاتتهم من اليوم مع عشية والفاتتهم النشرة نذكرهم بالعناوين. الممثل الجديد هنا برنامج الأغذية العالمي جان نويل شانتي قدم أوراق أنا خدمته كممثل جديد للمنظمة في بلدنا تشاد في خلال مقابلة بقت اليوم مع فجر مع الوزيرة المندوبة في وزارة الخارجية فاطمة الجناح قرفة. الوزير الاتصالات تهليكي شوا محمد كان سواء ملمة واحدة مع الأمين التنفيذي هنا مجموعة ماروك تيليكوم للاتصالات إبراهيم بوداود وكلم معي فيما يخص الأضوف على شبكات الاتصالات والإنترنت وخصوصا في شركة هنا موبا أفريكا. الوكالة الوطنية إدارة الانتخابات قدمت النتائج الأولانية المؤقتة الانتخابات اللي كان بقت في إقليم شاريبا قرمية وهجر لميس اللي كان بقت في يوم 21 و22 في شهرنا الحالي. دي عن نشرة كان كتبوها زملاء في قسم الأخبار زوارة نور الفايق دروف أيوب عبد الكريم حجهوها بكمر وقدمها لك بشير مر بشير بمساعدة هنا المهندس يرنايف. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تصبحوا على خير.

الخيلة والرادة اسماعيلة اثنينها تتشدد في أسحر السيلة روح لي طيشانة لدربك الشيلة روح لي طيشانة لدربك الشيلة وقلبك يشوف دي حرات الجيلة.

في دربك الشايله وقلبك يشتي حراته دايما. حراته دايما. حراته دايما.

0: وهارا انام يا فايونا سهارا انام يا فايونا وانا سهارا انام يا فايونا وانا سهارا بيك يسرد يا مالك الجمال يا مالك
1: الجمال. شكرا اعزائي المستمعين ومستمعات الكرام. بعد ما سمعتوا النشر الاخباري المسائي قدم لنا بشير عمر بشير داخل الاستديو الساعه 7:36 دقيقه. نواصل بباقي بلاغتنا المفضله. السيد انبار ابراهيم، مجيد بنيه، عبد الله يا بنيه، محمد نصيبه، رمضان نصيبه، الشيخ ابراهيم بنيه، ابا هلو بشاره، صالح عبد الرحمن، ابا بكر نصيبه، الكونسي محمد علي، محمد يحيى، موسى يحيى، عمر صالح، عبد الرحمن موسى، حسن بكري، القوني احمد عثمان، النظيفه احمد، محمد سعيد، بلاما الشريف، رمضان عيسى، احمد ديبيتي، ابالو دنا، عمر اجيت، ادريس محمد، جبرين ابو النين، لما هزني بلوخو، لبلاما مؤمن وكل جماعته، بلاما عمر عبد الرحمن وكل جماعته، بلاما ادريس ادم وكل جماعته، بلاما جبرين ادم وكل جماعته، بلاما عمر عبد الرحمن شني وكل جماعته، بلاما حسيني محمد وكل جماعته، بلاما حسن مليمي مهمت وجماعته، جرما عمر ذات الله وكل جماعته، بلاما موسى عمر وكل جماعته، الشيخ علي سعيد وكل جماعته، بلاما ابراهيم بكري وكل جماعته، بلاما ادريس موسى وكل جماعته، بلاما محمد موسى وكل جماعته، بلاما حسن عنباري والسكر عثمان وكل جماعته وكل جماعتهم، عائلة ياخوبا، عائلة قنبو الجميل، بلاما آدم قنبو وكل جماعته، بلاما عمر دوغال وكل جماعته، بلاما زيادة وجماعته، بلاما سمائين دونغوس وكل جماعته، بلاما فكي إما وكل جماعته، بلاما حسيني أدي وجماعته، بلاما جدة جبرين وجماعته، بلاما عمر محمد وجماعته، بلاما محمد بيو وكل جماعته، الإمام أبكر الحاج، بلاما علي زكريا وكل جماعته، بلاما بركة حسيني وجماعته، نايمة إما علي آدم ولا جدية، بلاما محمد كيسة وكل جماعتهم، بلاما رمات جدة وجماعته، بلاما جدة إبراهيم وكل جماعته، صالح جيمي وكل إخوانا، لبلاما إبراهيم ماني وكل جماعته، معلم جبرين إبراهيم، الرئيس هارون إدريسة وكل جماعته، بلاما بكر محمد وجماعته، القوني أبالو، بلاما محمد عبد الله القوني رمات وكل جماعتهم، بلاما الحاج كريم وكل جماعتهم، بلاما أبكر وداء قديم في الجم في جم راسي، بلاما أبكر هارون في اللبود وتراب الكامرون، لبلاما يوسف حسن وكل جماعته، توتو بشار وكل جماعته، علي موسى، محمد موسى وعلي إمام موسى طه وكل جماعتهم، قنبو أديه وكل جماعته في الدنبي، لكفتر جبرين في الشركاية، الشيخ أبو خريسة مومن، الشيخ جدة محمد، الشيخ إيسى جدة، الشيخ أزرق محمد، الشيخ الشمو الشواني الحاج، الشيخ دناء محمد، الشيخ كبيتا جدة، الشيخ بيري هارون، الشيخ محمد عبد الله، اللوان جبرين دونغوز، اللوان إدريس إبراهيم، اللوان أحمد عبد الهادي، اللوان فليجي حسنة، علي صالي وكل جماعتهم، الشيخ الفاس جدة وكل جماعته، الشيخ حسيني عبد الرحمن وكل جماعته، وكل الأهل بره وداخل بوفاة بنيتهم وزوجتهم، هو جدة زوجة أنبار إبراهيم اللي توفت يوم الاثنين الصرخة تبقى أم باكر يوم الأربعاء في هلة نصيبة، أنا بلاما عبد الله بنية. الرئيس محمد دنقو المعروف والكوري، السوار جبرين، عبد الرحمن خاتي، النور عبد الرحمن، ببلغوا لكل الأهل البر وداخل بالصدقة الأربعين يوم، أنا أميم آدم بنت إيمت المعروفة بآدم كوري، الصدقة تبقى يوم الخميس في هلة اللوتا، أنا بلاما أبكاكا جبرين، كرر البلاغ. الرئيس محمد دوغو المعروف والكوري، السوار جبرين، عبد الرحمن كاتي، النور عبد الرحمن، بيبلغوا لكل الأهل بر وداخل بالصدقة هنا الأربعين يوم، هنا أمي آدم بيت أيمت المعروفة بآدم كوري، الصدقة تبقى يوم الخميس في هلة اللوتا، هنا بلاما أبا كاكا جبرين. التجاني التجيل عفوا التجيل حسنة، محمد حسنة، حسنة بشارة، حسنة سعيد، سعيد جيمي، أدو كشلة، أخي حامد، جكوة ككا، الشيخ أخي أبو قاسي بشارة ككا، إبراهيم آدم، قنبو صالح، موسى لوي، أجيت روما عمر، أجيت روما عمر ملامو عمر تشربيل الهادي هارونا، الهادي هارونا زوفا ملامو أخي آدم الهاج عمر رمضان تشربيل محمد حسن عبد العزيز عمر محمد الدليجية أبا زين محمد رمات الشيخ عمر أبا بلام إبراهيم بشير الدليجي جيمي شايب الشيخ اللمبا الدليجي حسين السيارة بلام إدريس محمد موسى محمد الشيخ آدم كدلا السوار بكر عبد الرحمن بشارة هارون محمد دوتشي بلاما جدة بركة بلاما محمد كلتا بلاما النور الشيخ محمد أبكر الشيخ شرك نكور الشيخ أدو أبكوشا بلاما نجوان دودو الشيخ جبرين آدم بلاما أحمد توما بلاما رماتا محمد هاميتا آدم ميكايلا أزرق إدريسا قجة هارونا أقي بلاما سالي هارون الشيخ كشلة الشيخ عفوان الشيخ خاله بشارة الديليجي حسنتي الديليجي إما أخي بلاما عبد القادر أمبدي بلاما الحاج دنا بلاما أبكر آدم جبرين جناء بلاما جبرين محمد بلاما أبا بلاما بورو خميس بلاما قيمي حسيني بلاما ميكايلا إبراهيم بلاما أبا كوشا محمد بلاما قنبو آدم بلاما توم جرما بلاما أيمت بلاما توم جرما بلاما حسن آدم قنبو جبرين أبكر بكر هتشي الشيخ عبد الرحمن بشارة بلاما بركة الشيخ الدليجية حسن مليمي جبرين مهمت حسن مهمت الدليجية حصاب الله عبد الكريم الدليجية أبكر إدريس ساكن الشيخ أبكر حسن الدليجية فيصل آدم إيسا إدريس الدليجية دناء مليمي جامع محمد الوكيل جبرين محمد الدبتي اللواني حسيني الشيخ دشوشة محمد الدليجية آدم عثمان تجاني عبد الله بلام حسيني عبد الجليل الدليجي جبرين عبد الرحيم الشيخ عبد الرحمن كيدو الدليجي محمد إيسا الشيخ أبو خريس محمد واللوان محمد أحمد آدم الجد لم الهزني بلقو ووفاتنا بشارة حسنة المعروف ببشارة والبودو اللي اتوفى يوم الاثنين والصرخة تبقى عن باكر يوم الأربعاء 24 شهر 6 2026 في جخيمية عن الشيخ أخي أبو قاسر في كانتون أفرق المرحوم الله يعفاه ويرحمه بالجنة العائلة هنا دبونو جبرين عائلة الحاج أحمد إدريس الشيخ الإمام جبرين بركة العائلة هنا بلاما قجيري العائلة هنا الشيخ أخونا مرسال الديليجي ميكايلا موسى العائلة هنا آدم طاهر عائلة بلاما الدناء قجة هارونا ولا جزيمي الشيخ البشر البقاري محمد زارة موسى الشريف موسى سليمان الشيخ عبد الرحمن أبو قاسي عائلة بلاما حسن رمضان الحاج أبو زارة أنجني وكل الإخوان العائلة هنا هسيني ولا كاتشو عائلة في مش العائلة القاري في مشيوتيري وفي مسيل الخنم مسير القلم في كسري بيبلغ بهزن للدليجي جدة عمر الدليجي بول أكا الدليجي حسيني أطمان الدليجي إيسا أبكر الدليجي سئيد حسيني الشيخ ميكايل مومين الدليجي موسى كوتوكو الدليجي اللوان في كلويتي الدليجي الحاج محمد قالا اللمير حسن حامد الدليجي موسى أشنو الدليجي الحاج رمات الشيخ محمد عبد الرحمن فلاتي الشيخ آدم خرسة الشيخ آدم أنجو الدليجي أبا إيسا الدليجي محمد محمد حسن الدليجي الجيتا آدم الدليجي جدا النور العائلة هنسئيتا إما الدبيتا محمد أحمد لزينة الدبيتا عبد الله يا آدم العائلة هنا إيسا الكلو العائلة هنا جبيرونا الحاج هارونا بيستون الوزير حامد دهلوب وبلاما محمد في هشابة بيبلغوا لكل الأهل بر وداخل بوفاة أنا أبو ما أبا دبونو جبرين اللي توفى اليوم ولا سرخة تبقى عن باكر يوم الأربعاء 24 شهر 6 2026 في الدنبي شهر برميل بعد صلاة الظهر المرحوم الله يعفاه ويرحمه بالجنة نكرر عائلة دبونو جبرين عائلة الحاج أحمد إبيرس الشيخ الإمام جبرين بركة العائلة هنا بلاما قاجيري العائلة هنا الشيخ قرصة مرسال أخونا مرسال الدلجي ميكايلا موسى الأيلة هنا آدم طاهر الأيلة هنا بلاما الدناء قجة هارونا ولا جزيمي الشيخ البشر البقاري محمد زارة موسى الشريف موسى سليمان الشيخ عبد الرحمن أبو قاسي أيلة بلاما حسن رمضان الحاجة أبو زهرة أنجني وكل الإخوان وكل الأيلة هنا هسيني والكاتشو الأيلة هنا مشيتيري أيلة مسيل القنم القارين في كسري بيبلغوا بيهزين للدليجي جدة أمر الدليجي بول أكا الدليجي هسيني أطمان الدليجي إيسا أبكر الدليجي سعيد هسيني سالي ميكايلا مومين الدليجي موسى كوتوكو الدليجي اللوان في كيلوتي الدليجي الحاج محمد غالا اللمير حسن حامد الدليجي موسى أشنو الدليجي الحاج رماد الشيخ محمد عبد الرحمن فلاتي الشيخ آدم خرسة الشيخ آدم أنجو الدليجي أبا إيسا الدليجي محمد حسن الدليجي أجيتا آدم الدليجي جدة النور الأيلة هنسيئتا إما الدبيتي محمد أحمد لزينة الدبيتي عبد الله آدم الأيلة هنا إيسا الكلو الأيلة هنا جبيرونا الحاجة هارونا بيستون الوزير حامد دهلوب وبلاما محمد تافيها الشابة ببلغوا لي كل الأهن بر وداخل بوفاة هنا أبو ما أبا دبونو جبرينا اللي توفى اليوم ولا سرخة تبقى عن باكر يوم الأربعاء 24 شهر 6 2026 في الدنبي شهر برمي بعد صلاة الظهر جدة بشارة الشيخ دي كانتون الشيخ أنسيني الحاج جبرين أمفيلو ساير ومحمد كاسر حسن أخي هسيني حسن بشارة عبد الله ميرماي سلطان أمبان أجي أولي الشيخ دي كانتون باركو دو سابون كشلة هسيني اللوان بشر جهية أليفة الحاج في أباري الشيف دي كانتون غلاجيمة اللوان حارون أبالي الشيف دي كانتون بغاري الشيف دي كانتون محمد غيري بيبلغوا لكل أهل بر وداخل للآيلة هنا كاتشي عايش ساليمانغا بيسا نجمينا ومندليا بوفاتنا أبو مشيخ هسيني كانكالاك اللي اتوفى أمس والسنة هتبقى مباكر يوم الأربعاء في هيلة دكمورة الساعة 7:47 دقيقة نواصل من مكانة الفن.

صبوي وسلم على كل من صبا والله والمحمد جو خياني قروق أهراي جوري لهيا من بنيا جاتهم شباي وسلم على كل من صبا والله

شبه سلمان بكال فما زدا حتى الله يبال محمد جا قيالي قلوب أفرا شبه سلمان بكال فما زدا حتى الله يبال محمد جا

الخوف. السلامات من بعد يا البقر صروف المدن الوطاير قريب وركبنا الطيارات وركبنا البصابات حتى المهر فرق. سلامات بيا رب المنقار.

شكرا. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، خلص الإشارة وقت داخل الاستديو، الساعة 57 دقيقة، ده الوقت المحدد لي انتهى. أنا نختم البرنامج ونخلي المقال الزميلي يواصل بكلام فرنسي. 75 دقيقة في مكانة الفن هيرو إيف، هناك في طاولة المراقبة حسن أليفة محمد قدام الميكروفون حسن يعاد محمد. نصبح على خير، ألي ألف وخير، متابعة سعيدة بباقي برامجنا. هنا الإذاعة الوطنية في جمهورية تشاد.

يا بلد يا نجمينة نجمينة يا قوية حتى لو يحرقوا ما يتقوا يا نجمينة

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. البداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزير الدولة الأمين العام برئاسة الجمهورية مصطفى محمد مصري يتفقد مشروع فندق توماي بالاس ويطلع على مستوى تقدم الأعمال ويقف على الصعوبات التي تعيق استكمال المشروع بأمر من رئيس الجمهورية. والوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات تعلن النتائج الأولية للانتخابات التي شهدتها ولايتي حجر لميس وشارب قرمي خلال يومي 21 و22 من يونيو الجاري. وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة يستدعي الأمين التنفيذي لمجموعة ماروك تيليكوم للاتصالات السيد إبراهيم بوداوود ليقدم توضيحات حول إدارة حول رداءة شبكات الاتصالات في تشاد. تلكم هي أبرز العناوين في النشرة. طائفة أخرى من الأنباء لكن بعد الفاصل القصير. أهلا بكم مستمعينا من جديد في إطار المتابعة المستمرة لمشاريع البنية التحتية. وبتكليف من رئيس الجمهورية قام وزير الدولة الأمين العام برئاسة الجمهورية مصطفى محمد مصري بزيارة تفقدية إلى مشروع فندق توماي بالاس، وذلك للإطلاع على مستوى تقدم العمل والوقوف على الصعوبات التي تعيق استكمال التجهيزات قبل افتتاحه. تفاصيله نتابع التقرير الذي عده خالد موسى الحاج.
2: يعد فندق توماي بالاس أحد أبرز المشاريع الفندقية الحديثة في العاصمة إنجمينا، ومن المنتظر أن يشكل عند افتتاحه إضافة نوعية للبنية التحتية السياحية والفندقية في البلاد. هذا المشروع الكبير الذي ظل قيد الإنجاز لسنوات طويلة حظي اليوم الثلاثاء 23 من يونيو 2026 بزيارة تفقدية من قبل وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية مصطفى محمد مصري، وذلك بتوجيهات من رئيس الجمهورية رئيس الدولة المشير محمد إدريس ديبيتنو للوقوف على مدى تقدم الأشغال وتسريع وتيرة الإنجاز قبل افتتاح الفندق. واستهل وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية جولته التفقدية بزيارة قاعة الاستقبال الرئيسية للفندق، حيث تلقى شروحات من القائمين على المشروع حول مستوى الإنجاز في مختلف المرافق. بعد ذلك انتقل إلى قاعة الولائم والمناسبات قبل أن يواصل جولته نحو المطبخ المركزي وملحقاته، ثم صالة الطعام المخصصة لاستقبال النزلاء. كما شملت الزيارة غرفة مراقبة أنظمة السلامة ومكافحة الحرائق، حيث اطلع على التجهيزات الفنية لضمان أعلى معايير الأمن والسلامة داخل الفندق. ومن هناك صعد إلى الطابق العاشر لتفقد الجناح الرئاسي الذي يمثل أحد أهم المرافق المخصصة لاستقبال كبار الضيوف والشخصيات الرسمية. وفي سياق متابعته لمستوى التجهيزات الداخلية، تفقد وزير الدولة إحدى الغرف الفندقية، علما بأن الفندق يضم 242 غرفة مجهزة وفق المعايير المعتمدة للفنادق من فئة الخمس نجوم. ولم تقتصر الجولة على المرافق الداخلية فقط، بل شملت أيضا المسبح ومرافقه الفنية، حيث تفقد غرفة المعدات التقنية الخاصة بالمسبح والتي تضم المضخات وأنظمة التعقيم والتحكم بالمياه. وخلال تنقله بين أروقة الفندق وأقسامه المختلفة، حرص وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية على الاستفسار بشكل مباشر من مسؤولي الشركة الصينية المنفذة للمشروع حول التقدم المحرز والصعوبات التي تواجه سير الأعمال والإجراءات المتخذة لتسريع وتيرة التنفيذ تمهيدا لافتتاح الفندق. وأكد وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية مصطفى محمد مصري أن هذه الزيارة تأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية الرامية إلى المتابعة الميدانية للمشاريع الكبرى.
3: اليوم جينا لنشوفوا أوتيل توماي 5 إتوال ده في الانستريكسيون على مارشال عندها تقريب 3 سبوع. خبرنا للمينستير عندهم أوتيل في زروم، وخبرنا للشركات عندهم أوتيل في زروم. أنتنا وعد ليكملوا الأوتيل ده أجل. الاوتيل اللي هجمته بدات عند من 2013 معناتها عند قريب 13 سنه ياسا قاعدين فوقها وياسا ما كملت وماشيين ام باكر في ام باكر وانت انا وعد في وعدنا راي بكمل الخدمه وجينا شبنا هم لسه دوك دوك كتير جاي ما كملوا دونك ويرنا لهم هم دوك كملوا عصروا وجيبوا استندرنا اوتيل مش اوتيل لنا 5 اتوال.
2: كما أشار وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية إلى أن التعليمات قد أعطيت للشركة المنفذة وللوزارات المعنية بزيادة عدد العمال وتسريع وتيرة العمل من أجل احترام الجدول الزمني المحدد للافتتاح. هذه الزيارة تندرج ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي تنفذها رئاسة الجمهورية لمتابعة المشاريع الاستراتيجية، حيث تؤكد عزم السلطات العليا على تسريع استكمال فندق توماي بالاس في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن من أن يؤدي دوره في تعزيز البنية الفندقية والسياحية للعاصمة أنجمينة.
1: سياسيا، أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات النتائج الأولية للانتخابات التي شهدتها ولايتي شارب قرمي وحجر لبيس خلال يومي 21 و22 من يوليو الجاري، وذلك خلال مناسبة جرت صباح اليوم بوزارة الشؤون الخارجية، حضرها رؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البلاد. تفاصيل أكثر مع عز علي علومة.
4: أكدت النتائج الأولية التي أعلنتها الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات فوز مرشح الحركة الوطنية للإنقاذ بشارة أحمد شنكو بمحافظة حراز البيار بولاية حجر لميس بنسبة 68.99% من بين 6 منافسين من أحزاب مختلفة لمقعد واحد بالجمعية الوطنية، وذلك عقب الانتخابات التي شهدتها الولاية يومي 21 و22 من يونيو الحالي. كما تنافس أيضا 4 مترشحين من الأحزاب السياسية المختلفة لمقعد واحد بمجلس الشيوخ. وهنا أيضا فاز مرشح الحركة الوطنية للإنقاذ بشارة عبد الرحمن موسى بنسبة 86.75% في مجلس الشيوخ. وتأتي هذه الانتخابات عقب استقالة السيناتورة مريم محمد نور من مجلس الشيوخ ووفاة النائبة البرلمانية الدكتورة حواء عثمان جامع بالجمعية الوطنية. في خطابه رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات أحمد باكيري أشاد بالتعاون المتميز بين المجلس الدستوري والمحكمة العليا والسلطة العليا للإعلام السمعي والبصري هاما خلال هذه الانتخابات، مؤكدا بأن الانتخابات جرت في جو هادئ طبقا لقانون الانتخابات المنصوص عليه في دستور البلاد. هذا وتعتبر هذه النتائج مؤقتة، وفي انتظار تأكيدها النهائي من قبل المجلس الدستوري يحق للمترشحين الطعن فيها أمام المجلس.
1: في شأن آخر، تسلم وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم تسلم كمية من الأدوية والأجهزة الطبية الأساسية المقدمة من قبل المنظمة الطبية التشادية. المناسبة جرت صباح اليوم بالصيدلية المركزية للمبيعات الكائنة بالدائرة 3 بالعاصمة أنجمينة، كان ذلك بحضور الأمين العام للمنظمة محمد سليم مصطفى. تفاصيل أكثر مع حسن مسعود.
5: في إطار دعم النظام الصحي التشادي وتعزيز القدرات المؤسسات الصحية لتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين خاصة الفئات الأكثر هشاشة، لهذا الشأن قدمت المنظمة الطبية التشادية كمية من الأدوية والأجهزة الطبية الأساسية إلى وزارة الصحة العامة والوقاية، وتهدف هذه البادرة إلى تحسين التضامن بالمرضى داخل المرافق الصحية. في كلمته الأمين العام للمنظمة الطبية التشادية محمد سليم مصطفى قال إن هذه المساعدات ستسهم في تحسين وتوفير المستلزمات الطبية داخل المؤسسة الصحية وتعزيز جودة الخدمات واستمرارية الرعاية المقدمة للمواطنين، مؤكدا الالتزام المنظمة الطبية التشادية بمواصلة التعاون مع الحكومة ودعم جهود الرامية إلى تطوير القطاع الصحي في البلاد. ولدى استلامه للمعدات الطبية، وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أشاد بهذه البادرة التي تسهم بشكل كبير في تحسين العداء المؤسسات الطبية.
1: عقد وزير الاتصالات الاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة ليكيشوا محمد عقد اجتماعا صباح اليوم مع الأمين التنفيذي لمجموعة ماروك تيليكوم للاتصالات السيد إبراهيم بوداود. الاجتماع بحث رداءة شبكات الاتصالات في تشاد. نتابع التقرير الذي عده عثمان يحيى الحاج.
6: في إطار تحسين وضع الاتصالات بالبلاد، لا سيما شبكة الاتصالات موف أفريكا تشاد التي أصبحت في الآونة الأخيرة يعاني منها السكان رداءة في الاتصالات بجانب الإنترنت، هذا مما جعلت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة أن تستدعي الأمين التنفيذي الدولي لمجموعة ماروك تيليكوم للاتصالات السيد إبراهيم بوداود لأقد اجتماع توضيحي ليقدم شروحات عن الأسباب سوء الاتصالات. في خلال الاجتماع طلب وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة هيليكشوا محمد من المسؤولين إيجاد حلول عاجلة لإصلاح وضع الاتصالات بالبلاد
7: عشان كل ما يكسنين المشاكل هنا الشبكة دي جاي وبقولوا لنا غازوال ما في بهيني يا تو ما في بهيني جاي نعمل انفستي سما والانفستمنت السنه جاي ندلو اينا ما كنتم خلي جروب انا كو يجي بيرجع بريزنتي لنا الشغل من 2018 من زمان دما تيجو من 2000 موف افريكا شالنا اشخاليت السوق كله كده بريزنتي لنا هين والافور الدوري سوق كله ورونا هين ده كله سي انفستمنت جاي تعملوا ما المشكله دي النهايه شنو كم شبكه تعبانه ده 100 مليار تعملوا كله كم شبكه تعبانه تعبانه جيجي ده ورانا عشان يدور يسايد يخدم الحكومه التشاديه هو انتربريز سيتويان.
6: وفي رده الأمين التنفيذي الدولي لمجموعة ماروك تيليكوم لشبكة الاتصالات إبراهيم بوداود أوضح بأنهم سيقومون بإصلاح جميع مشاكل الاتصالات في تشاد.
8: هناك تدبير على أساس مراحل. إحنا الآن كننظموا قطاع شبكة أولا لتقريب شبكة من المواطنين، ثانيا لحل مشكلات الطاقة حاولوا نحلوها في ظرف قصير لأنه عندنا شركات اللي غادي يلبيوا الرغبات ديالنا تابعة للتوجيهات الوزير فيما يخص مدنا بالكميات الخاصة من ناحية البنزين وكذلك تطوير الطاقات المتجددة خاصة الشمسية لتمكين الشبكة باش تعمل بطريقة مضبوطة.
6: هذا ونشير بأن الاجتماع حضره أمين الدولة بوزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة إلى جانب رئيس مجلس إدارة سلطة تنظيم الاتصالات وبحضور مستشار رئيس الجمهورية في الوساطة وعدد من الفنيين من التشاديين والمغاربة.
1: استقبلت الوزير المنتدب لدى وزارة الشؤون الخارجية فاطمة الجنيه قرف بمكتبها صباح اليوم استقبلت الممثل القطري الجديد لبرنامج الأغذية العالمي في تشاد جان نويل جانتي. الأخير قدم نسخة من أوراق اعتماده كممثلا جديدا للمنظمة في البلاد. فاطمة عبدالله بركو فيها المزيد من التفاصيل.
9: في إطار تعزيز العلاقات والتعاون بين البلاد وبرنامج الأغذية العالمية جاء لقاء الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الخارجية فاطمة الجنيه قرفة بالمدير والممثل الجديد لبرنامج الأغذية العالمية في تشاد جان نويل جانتي والذي قدم نسخة من أوراق الاعتماد ممثلا جديدا للمنظمة بتشاد. وقد تطرق اللقاء إلى الالتزام المؤسسات الأمومية بمواصلة العمل إلى جانب الحكومة التشادية لمواجهة التحديات الإنسانية وتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي في البلاد. وعقب خروجه من اللقاء صرح جان نويل جانتين بأن برنامج الأغذية العالمية سيواصل دعمه لجهود الحكومة في الاستجابة للأزمات الإنسانية خاصة تلك المرتبطة بالتدفق اللاجئين السودانيين منذ عام 2023 إضافة إلى الأوضاع التي شهدتها منطقة بحيرة تشاد. وأشار إلى أن البرنامج لا يقتصر في تقديم المساعدات الطارئة للاجئين فقط بل يعمل أيضا على تنفيذ مشاريع تعزيز قدرات المجتمعات المحلية على الصمود وتحقيق الأمن الغذائي بشكل مستدام، كما شدد على أهمية الانتقال من مرحلة الإغاثة الإنسانية إلى إيجاد حلول دائمة للفئات الأكثر هشاشة.
1: نظمت إدارة الموارد البشرية والتدريب وتقييم أداء العاملين في مجال الرعاية الصحية بالتعاون مع مشروع دعم القطاع الصحي في تشاد في مرحلته الثانية، نظم ورشة العمل حول مراجعة واعتماد السياسات المتعلقة بالتدريب الأولي. ترأس افتتاح عمل الورشة الأمين العام النائب بوزارة الصحة العامة الدكتور محمد حامد أحمد. تفاصيل أكثر مع مصطفى بشارة محمد.
10: دعما لجهود الحكومة التشادية بالتعاون مع شركائها في المجال الصحي، تجيء ورشة العمل التي نظمتها إدارة الموارد البشرية والتدريب وتقييم الأداء العاملين في مجال الرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة بدعم من مشروع دعم القطاع الصحي في تشاد المرحلة الثالثة، وذلك لهدف مراجعة واعتماد السياسات المتعلقة بالتدريب الأولي والمستمر وكذا تقييم الأداء العاملين في مجال الرعاية الصحية. المستشار والخبير في السياسات التدريب يوهان فريهان أوضح أن أهمية الورشة التي ستتناول مواضيع في تنمية الموارد البشرية، مؤكدا بأن السياسات التأهيل العاملين بوزارة الصحة تدخل ضمن الجهود التي يبذلها الشركاء من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحية بتشاد. أما الأمين العام النائب بوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور محمد حامد أحمد فقد أشاد بعمل هذه الورشة التي ستقوم بمراجعة السياسات المتعلقة بالتدريب الأولي والمستمر وتقييم أداء العاملين في الصحة.
11: خطة استراتيجية جديدة دايرين كل الخبراء اللي قاعدين هنا المتخصصين في وزارة الصحة حصل لنا في خطة جديدة هي تساءة الكوادر إن وزارة الصحة العامة والوغاية وكل الموارد البشرية ليكونوا جدين في عملهم.
10: هذا وتجدر الإشارة إلى أن الورشة ستستمر إلى 4 أيام.
1: وإلى الفقرة الاقتصادية لهذا الأسبوع، تناول كاتب العمود عمر حسن ذهب موضوع أثر الرقمنة الإدارية في الاقتصاد الرقمي. نتابع.
12: تشهد تشاد اليوم تحولا رقميا متسارعا يطال مختلف قطاعات الإدارة العامة، لكن هل تقتصر الرقمنة على استبدال الأوراق بالحواسيب أم أنها تمثل نقطة انطلاق نحو تحول اقتصادي عميق؟ الواقع أن الرقمنة أصبحت أحد أهم محركات التنمية الحديثة لما لها من آثار مباشرة على الإنتاجية والنمو الاقتصادي. في المقام الأول تساهم رقمنة الإدارة في تعزيز الإيرادات الداخلية للدولة وتحسين تحصيل الضرائب خاصة في القطاعات غير النفطية، وتشير المعطيات إلى أن نحو 80% من الإدارات المالية أصبحت تعتمد الأنظمة الرقمية، وهو ما يعزز الشفافية ويحد من الهدر ويزيد من فعالية التحصيل. كما تساعد الرقمنة على خفض تكاليف المعاملات وتسهيل الوصول للمعلومات وتسريع الإجراءات الإدارية، ويضاف إلى ذلك الدور المتنامي لخدمات الدفع الإلكتروني والهاتف المحمول في تسهيل المبادلات التجارية والمالية بين المواطنين والمؤسسات. ومن بين أبرز المكاسب المنتظرة أيضا تحسين مناخ العمل، فتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص فترات الانتظار يساهمان في جذب المستثمرين وتشجيع المبادرات الخاصة، بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. في الجانب الاجتماعي تفتح الرقمنة آفاقا جديدة أمام دمج العاملين في القطاع غير المنظم داخل الاقتصاد الرقمي، كما تعزز الشمول المالي من خلال تمكين سكان المناطق الريفية ورواد الأعمال من الشباب من الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية. أما على المستوى الهيكلي فإن التحول الرقمي يساهم في تنشيط قطاعات استراتيجية كالفلاحة والتجارة والخدمات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يدعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية. ومن خلال هذه الإصلاحات تؤكد الحكومة أن الرقمنة ليست مجرد أداة تقنية، بل هي دافع للنمو الاقتصادي ومحفز للابتكار ووسيلة لتحقيق الإدماج الاجتماعي والتنمية المتوازنة بين مختلف مناطق البلاد، غير أن نجاح هذا التحول يظل رهينا بتجاوز عدد من التحديات من بينها ضعف البنية التحتية الرقمية وارتفاع تكلفة خدمات الإنترنت ونقص التغطية الكهربائية والحاجة إلى تأهيل الموارد البشرية وتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع الرقمي. وفي الختام تمثل رقمنة الإدارة فرصة حقيقية لبناء إدارة تشادية أكثر كفاءة وشفافية وقربا من المواطنين، بما يرسخ أسس اقتصاد حديث وأكثر تنوعا واستدامة.
1: رياضيا وفي الخبر الأخير، قدم رئيس اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية إدريس دوكونيا ديكير قدم بيانا بمناسبة الاحتفال باليوم الأولمبي الذي يحتفل به في 23 من يونيو من كل عام. إليكم جزء من بيان رئيس اللجنة بترجمة وصوت عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
13: بمناسبة الاحتفال باليوم الأولمبي، تنضم اللجنة الأولمبية والرياضية التشادية إلى الأسرة الأولمبية العالمية لإحياء القيم الأساسية التي توحد الشعوب من خلال الرياضة، وهي التميز والصداقة والاحترام. ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار لننتهز معا من أجل الرياضة، وهو شعار يدعونا إلى الاحتفاء بقوة الرياضة باعتبارها وسيلة للتقارب والتضامن وتعزيز روح العيش المشترك. ويمثل هذا اليوم في كل عام مناسبة مميزة للتوعية بفوائد النشاط البدني وتعزيز التماسك الاجتماعي والتأكيد على الدور المحوري الذي تؤديه الرياضة في التربية والصحة وتنمية شبابنا. كما يدعونا شعار هذا العام إلى مواصلة جهودنا من أجل جعل الرياضة أداة حقيقية لنشر السلام وتعزيز الاندماج وتحقيق الازدهار لجميع المواطنين التشاديين دون تمييز، وحرصا على ضمان مشاركة واسعة وفعالة من جميع مكونات الحركة الرياضية الوطنية. كما ندعو من الآن جميع الاتحادات الرياضية الوطنية والجمعيات الرياضية والمؤسسات التعليمية وكافة شركاء الرياضة في تشاد إلى التعبئة والمشاركة الفاعلة من أجل أن تكون هذه المناسبة محطة للتلاقي والتأخي وفرصة لترسيخ المبادئ والقيم الأولمبية. وفي هذا اليوم الأولمبي نجدد لكم التزامنا بدعم الرياضة وتعزيز التربية وترسيخ القيم التي تسهم في بناء مجتمع أكثر قوة ووحدة وتضامنا. عاشت الرياضة، عاشت الأولمبية، عاشت تشاد.
1: بهذا الخبر الرياضي مستمعينا نصل إلى ختام هذه النشرة الدقيقة 51 بعد 11 داخل استديوهات الأخبار. لمن فاتتهم التفاصيل هذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزير الدولة الأمين العام برئاسة الجمهورية مصطفى محمد المصري يتفقد مشروع فندق توماي بالاس ويطلع على مستوى تقدم العمال ويقف على الصعوبات التي تعيق استكمال المشروع الذي دام 13 عاما. والوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات تعلن النتائج الأولية للانتخابات التي شهدتها ولايتي حجر لميس وشربة قرمي خلال يومي 21 و 22 من يونيو الجاري. وزير الاتصالات والاقتصاد والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة يستدعي الأمين التنفيذي لمجموعة ماروك تيليكوم للاتصالات السيد إبراهيم بوداود ليقدم توضيحات حول رداءة شبكات الاتصالات في تشاد. ختاما تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة في التنسيق والإشراف عثمان أدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت سنوي كارن كورايو، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا لطيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله. حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي للإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة تاجمنا.